103.3 107.8 FM.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
1: صباح الفل والياسمين عمو.
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية.

0: ومجففة طازجة، عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
5: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01-2.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.

المستمعات والمستمعين الأكارم، صباح الخير لكم أينما كنتم. إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. يأتي ذلك في حين نقلت رويترز عن مسؤول إيراني القول أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق، إلا أن الفجوات قلصت مع استمرار الخلافات بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلا إن هناك مؤشرات على حدوث تقدم مع التحذير من رفع سقف التوقعات على حد تعبيره. أبلغت حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر وتركيا رفضها التقرير الذي قدمه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف يوم أمس لمجلس الأمن. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها إن الحركة أرجأت كذلك لقاء كان مقررا في القاهرة بعد اغتيال إسرائيل لقائد جناحها العسكري عز الدين الحداد. وكان تقرير ملادينوف قد أشار إلى أن رفض حماس لنزع سلاحها يشكل عقبة أمام إعادة إعمار قطاع غزة. أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة عرابة البطوف. ونقلت الفرق الطبية الشاب للعلاج في المركز الطبي بورية بعد أن قدمت له العلاجات الأولية في المكان. وفي الرياضة، توج فريق النصر السعودي بطلا لدوري روشن السعودي لأول مرة منذ 7 أعوام، بعدما سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفين ليقوده للفوز ب4 أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ضمك يوم أمس. ويعد هذا التتويج الأول لرونالدو منذ انضمامه للفريق السعودي، بينما بلغ عدد أهدافه حتى هذه المباراة 937 هدفا في مسيرته. الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من أو أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع هطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح. ختام النشرة، صباح الخير.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غنية بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
5: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
10: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
9: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
11: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
12: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
9: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
13: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
9: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: من مجموعة المشهداوي.
8: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9، برينيير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
3: احذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين حملة العيد 1+1 في احذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
4: احذية زاهي صليبة
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
7: دائماً بنرشد إنه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جداً بحيث إنه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
8: منأكد إنه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الإنسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمة لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحية. هاي هي الوسيلة الأفضل قبل الأدوية وقبل كل شيء.
9: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
10: بالمختص المفيد.
6: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
11: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
12: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
11: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
13: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
11: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
14: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
11: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
15: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
16: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
17: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
18: يا صباح الورد كله،
19: صباح الفل والياسمين عمو،
20: احلى صباح
21: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرة

0: 5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
7: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
6: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
8: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
9: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. اليوم السادس

هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة فتح أن تنتج تحولا سياسيا فلسطينيا أوسع؟ وهل تجديد القيادة يعني تجديد المشروع أم أن الأزمة أعمق من الأسماء والنتائج؟ وهل يمكن للحركة الشعبية يسعيد زخمه في مواجهة الجريمة بعد موجات

0: دم الأخيرة وبعد توقف بسبب الحرب. كيف يمكن لحدث كبير في تاريخ الداخل أن يبقى مغيبا عن الرواية الفلسطينية العامة لعقود؟ وما الذي يفعله الفيلم الوثائقي حين يستعيد التاريخ من أفواه من عاشوه؟ كيف تبدو مكة الآن قبل أيام قليلة من بدء مناسك الحج الكبرى؟ ومؤتمر الإعلام 12 تحت عنوان من المنصات الرقمية إلى الحراك المجتمعي. ونجمنا العربي مونس دبور في حوار صريح حول قراءته لإنجاز فريقه المفضل أرسنال هذا العام. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
0: اليوم السادس صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. السلام عليكم في هذا اليوم 22 من أيار مايو 2026. جمعة مباركة للجميع. نحن طاقم البرنامج في هذا الصباح نحييكم، الزميل ياسمرجية، الزميلة ماجي علوطي، الزميلة دانا أبو بكر، هذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد، ونحن كما العادة مع مختارات صوتية لهذا الصباح عبر أثيرنا كانت لهذا الأسبوع. دكتور يوسف جبرين حدثنا عن انتخابات حزب الجبهة وتعيينه رئيسا للقائمة وحول الرؤى لربما للمستقبل القريب في كل المساعي كذلك لتشكيل القائمة المشتركة.
2: للحقيقة يعني نحن بالذات في الجبهة لأننا نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، ولأننا يعني نرى أن هنالك إشكالية بعدم يعني فعلا وجود تمثيل كما قلت هو في المقعد الخامس، ولكن يعني كان من المفروض أن تكون بمواقع متقدمة أكثر. أنا يعني لا أخفي عليك أنني شاركت قيادة الجبهة أمس بتفكير بالمرة القادمة والانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات التمهيدية في الجبهة، وقد يكون أن هنالك حاجة في المستقبل ندخل تعديل على الدستور نضمن من خلاله يعني ما يسمى تحصين للمرأة ضمن الأماكن الثلاث أو الأربعة الأولى. أنا برأيي يعني قد يكون هذا واجبنا في المرة القادمة، وعندي شعور أن هذا فعلا قد على دعم من الجبهة، ولكن طبعا هذا سيكون فقط للمرة القادمة.
0: إذن كان هذا حديث يا دكتور يوسف جبرين عن ما وجه من انتقادات للجبهة بعيدة عدم وجود تمثيل نسائي في المقاعد الأربعة الأولى بعيدة انتخابات حزب الجبهة الداخلية. حول جهود تشكيل القائمة المشتركة تحدثنا إلى عضو الكنيس السابق وعضو الهيئة الشعبية واصل طه.
3: قمنا بلقاء الأحزاب كافة، وكان هناك موقف إيجابي من كافة الأحزاب بقضية إقامة القائمة المشتركة. جاءت وثيقة سخنين والتوقيع أمام الشعب وبالكمرات وأمام الجمهور في بلدية سخنين، هذا التوقيع ملزم باعتقادي. كل حزب لا يلتزم بما وقع عليه في سخنين أمام الجمهور والتزم بتشكيل القائمة المشتركة سيتحمل مسؤولية كبرى أمام جمهورنا ومجتمعنا. الموقف الإيجابي للإعلام يختلف عن الحديث وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة، وهذا الشيء الذي ننتقده نحن في الهيئة الشعبية، ونتوجه إلى قيادة الأحزاب أن تتحدث بوجه واحد بلغة واحدة في الغرف المغلقة وفي غرف الأحزاب وفي الهيئات الحزبية وأمام الجمهور. يجب أن يكون الخطاب واحد، نحن مع إقامة القائمة المشتركة، الالتزام الكامل ليس فقط أمام وسائل الإعلام، يجب أن يكون التزام أمام أنفسنا، أمام هيئاتنا، أمام مؤسساتنا، أمام حزبنا.
0: وفي متابعة لقضية جريمة إطلاق النار التي طاولت رئيس مجلس جديدي المكر سيد سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد تحدثنا إلى عبيد للإطمئنان على صحته أولا وللإطلاع على سير هذه القضية.
4: ثالث مرة بنطق علينا، أول مرة بننصاب، هاي المرة أنا لا شفت بوليس ولا عدت مع بوليس ولا بوليس إجا لعندي ولا بوليس زارني ولا إشي. اليوم أنا بعرف شو صار بالقضية، إجا عندي واحد على المستشفى شاب سألني هيك كم سؤال وتسهل روح. طبعا إجا المشاك تبع البلد زارني، إحنا أصحاب بعد يعني المشاك نصحاب معه زيارة عادية، ما حكيروت ويميمي اليوم درقاستي كمان. هذا وضع مش طبيعي إنسان يعيشه عنه، وأنا حر كل حياتي يعني. اليوم أنا ممنوع أطلع بلا شو ميار، ممنوع أمشي بلا شومير، عندي شومير بالبيت، إجوا ركبوا لي كاميرات، خدوا لي التلفون، ركبوا لي بسيارتي كاميرات. قلت يا ولد أنا مالني ومال هالشغل هذا ووجعة الراس 24 ساعة وسبع أيام بالجمعة، بس بالآخر لا، في هيك دافع قوي اللي بيخليك

0: تظلوا تستمر لا الكرسي ولا حب الكرسي، كنا بكراسي أعلى من هيك وبراتب أعلى من هيك وبمقام يعني وظيفة أعلى من هيك، بس هون رسالة إذا أنا بدي أقعد على جنب وهو بده يقعد على جنب لمين نترك البلد والتخطيطات والمشاريع؟ صدقني إذا إحنا إسا نفدنا وصار حل أصغر مشكلة بطخ أولادنا كيف بدي يعيشوا؟ والحمد لله رب العالمين أنا مكمل.
1: وعن جهود قيادة المجتمع العربي لمحاربة العنف والجريمة التي يعني كما يظهر تجاوزت وتتجاوز للأسف جميع الحدود في الآونة الأخيرة، تعدثنا إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية دكتور جمال زحالقة.
2: نعمل على استثمار وتوجيه الغضب الجماهيري المشروع إلى اتجاه سياسي، تسييس الغضب حتى لتحويله إلى فعل سياسي مؤثر في معركة من أصعب المعارك التي خضناها وهي معركة مكافحة الجريمة والعنف. وهذه المعركة صعبة بشكل خاص لأنه الحكومة لا تصغي لنا ولا يهمها ما يحدث في المجتمع العربي، من الناحية العملية تتواطأ مع عصابات الإجرام و تتركها تفعل ما تشاء. ستكون هناك مظاهرة يوم السبت مسيرة الرايات السوداء الثالثة، وبعد العيد إن شاء الله ستكون هناك مسيرة الرايات السوداء الرابعة في اللد وبعدها في راهط وبعدها نحن سنواصل هذه المسيرة.
1: عصام شريف مستشار تربوي حدثنا عن اعتداء الشرطة عليه خلال عودته إلى المنزل في بلدة كفر ياسيف.
3: في سيارة بوليس واقفة بنص الشارع مطفية، فصار أنا وقفت استنيت شوي على أساس إنه ينتبه لي إنه يفتح لي الطريق، يعني أيش إنسان ممكن يستنى؟ كمان مرة زمرت رجع بلهجة سياح وقلت لا عم بتزمر، قلت له عم بزمر إذا أنا عم بطلب منك إذا بتعمل معروف تفتح الطريق. جاء علي بلش يصيح ولا بلش يحكي معي انزل من السيارة، إنه الشباب اللي كانوا واقف معي ذكروه باسمه يعطيك العافية يعطيك العافية شباب، قلت له انزل ليش انزل؟ فتح الباب، صار استعمال القوة فتح الباب القوة وبلش الضرب. أخذوني على سيارة الشرطة من هناك على محطة البوليس ولا المعلمية، السيارة ضلت مس الشارع، قلت له سيارة مس الشارع ما همش. رحنا على التحنا وهناك لما أنا فتيت على التحنا بكفر رصيف في كان واحد كان بالاستقبال بقول لي إذا أنت فكر إنه إخوص أنا إخوص أكثر منه، فطلبوا مني أدخل على الحمام قالنا نعمل حبوس. الشرطي اللي كان بمركز وقف على الباب، الشرطي اللي اعتدى علي فك الكاميرا ورجع الضرب. باختصار فوتوني على المعتقل إيه فتحت الفيديو اللي كان على جسم الشرطي، فهي تطلع على الفيديو أنا فلوسي مزعة ضربات وكلمات على جسمي من بين كل جسمي وضحكت تقول لي انت هجمته تعود عندك احتري انت احكمي. صاروحوني بجسمي التعب الاوجاع لا توصف لا توصف.
1: من حزب الديمقراطيين عضو الكنيسة جلعاد كاريف تحدث عن ردود الفعل الدولية ضد الوزير إيتمر بن غفير والتنكيل باعتقال ناشطي السلام على اسطول الحرية الذي كان متجها الى قطاع غزة.
4: אני מבין את הזעזוע של הציבור הישראלי וגם של ידידות שלנו ברחבי העולם מהתמונות, כי באמת מדובר באירוע אלים, מכוער, פופוליסטי. אבל מה יש להתפלא? גדעון סער, שר החוץ, מה הוא בדיוק חשב כשהוא נכנס לממשלה שבה כהניסט ולאומן אחראי על מערכת אכיפת החוק? מה נתניהו מקשקש לנו שהוא מגנה את האירוע? מי הכשיר את הכהניזם אם לא נתניהו? ולכן הם אוכלים את הדייס שהם בישלו. הבעיה היא שכולנו צריכים לבלוע את הדייסה הרקובה הזו. אני חושב שהשר סער חטף אתמול מקלחת של מים קרים על הראש מהידידות שלנו באירופה. השגריר האמריקאי נכנס בממשלה ב-120 קמ"ש. אני באמת חושב שכשנתניהו ראה את התמונות האלה, הוא דפק עם היד על המצח ואמר מה המופרע הזה עושה לנו עוד פעם. אבל אני חושב שהם אחראים.
1: السيدة هدية حسون من دالية الكرمل حدثتنا عن حصولها على أول لقب أكاديمي لها في جيل 78.
5: التجربة نفسها مع الجامعة ما كانتش مخططة، أجد سارقة الصدفة، كانت تجربة كثير ناجحة الحمد لله، فريدة من نوعها يعني في الوسط عندنا. مركز السلطات المحلية بالإشراك مع المجلس المحلي في دالية الكرمل هن اللي يزموا لهذا المشروع، فأحضروا الجامعة لعنا على البلد، يعني من طريق الصدفة من أحد العاملات هناك عرفت إنه في تسجيل لقب أول في الجامعة المفتوحة. أخذت الشهادة يوم الخميس امبارح، واليوم إحنا مش ملحقين رد على الناس، يعني كثر خير العالم قد ما هي متضامنة إيجابية معنا وبهنوا وبباركوا وكثير إشي، يعني معطي صدى إيجابي في كل البلاد، يعني وين إنه أصحاب إنه معارف حتى عن طريق الفيس اللي بيعرفوناش كمان بعثين كثير أشياء حلوة.
1: من المختارات الصوتية

0: لحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتي نايس.
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: ببلاش ببلاش.

في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
5: 19 دقيقة بعد الثامنة، نحن معكم في برنامج اليوم السادس وإلى حديث الصحف.

0: ومع الإشارة طبعا إلى أنه الصحف الإسرائيلية صامت هذا اليوم في صوت الورق اللي حط لنا إياه الزميل الياس مرجي مشكورا. ولكن لابد من فقرتنا المعتادة حديث الصحف. صباح الخير. صباح الخير أستاذ وديع عواودي معنا في الاستوديو.
1: يا مرحبا يا مرحبا. صباح الخيرات صباح محمد النور. والياس وماجي كل مستمعين راديو الناس.
0: يا هلا يا هلا أستاذ. فيش اليوم صحف عبرية؟
1: أنا أعتقد أنه التوقف عند وسائل الإعلام العبرية مهم كل صباح، بس أنه الاقتصار عليه أمر غير كافي، لأنه في عالم إعلامي كبير غير وسائل الإعلام العبرية، وعندنا وسائل إعلام عربية حتى المحلية، موقع العرب، موقع عرب 48، صحيفة الاتحاد ومواقع عربية أخرى كثيرة، بالإضافة إلى صحف عربية دولية. حق الكار المستمع علينا كمان محمد أنه يطلع على ما يدور أيضا في عالم الإعلام العربي المهاجر والفلسطيني. نستعرض جريدة الكوت، جريدة الأيام، الصحف العربية الواردة الصادرة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب في كل مكان.
0: وطبعا موقعنا nasab.net
1: مهم. يعني
0: ما لا مهم
1: نعمل دعاية للراديو يلا منيح.
0: أكيد طبعا لازم
1: أكيد أكيد. وتطبيق ناس فيه للي بفوتوا مثلا بعض الأشياء اللي بحب اسمها موجود تطبيق ناس مهم اللي طلع عليه. بدنا نروح نعمل جولة سريعة بالقدس العربي اللندني، وهي صحيفة قد تأسست قبل 30 سنة. عنوان بارز: انسحاب السفير الفلسطيني رياض منصور من الترشح لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ضغوط أمريكية. طبعا بيان رسمي وزع على الصحافي امبارح في الليل في الأمم المتحدة يتحدث عن هذا الموضوع، ويضيف البيان: تلقينا ترشيح لبنان لمنصب نائب الرئيس للدورة القادمة، يعني لبنان بدل فلسطين في الولايات في الأمم المتحدة. كانت الولايات المتحدة قد هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ما لم يسحب السفير الفلسطيني. وهذا طبعا أمر يعني يثير الكثير من التساؤلات محمد، إنه يعني كيف يمكن يتم مثل هذا التهديد، مثل هذا الإرهاب الدبلوماسي، إنه أنا بدي ترشح ولا بديش تترشح في الأمم المتحدة، بديش أعطيك تأشيرة الدخول. من المفترض أفترض أنه الأمم المتحدة تكون منطقة حرام مش خاضعة للسلطة الأمريكية وبس. يعني مفروض أنه عرقجي يصل اليوم بكرة بعد بكرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما بصير الأمم المتحدة الأمريكية تقول له إحنا حرب، إحنا وإيران ممنوع تفوت.

0: على كل هذا الموجود، ترامب أعاد المجتمع الدولي إلى الغابة، عاد البشرية إلى الغابة، وهذا ما يحدث، هذه من تجليات ذلك. الكتلة العربية أيضا، مجلس الأمن يبحث تعثر التقدم في غزة، وميلدانوف يدعو للضغط على حماس لقبول خريطة الطريق. وهناك في موقع واينت لفت نظري، بنكفز احنا بين العرب والعبراني، في هناك تقرير عن صور جوية لقواعد عسكرية بكفار دافيد وفي شمشون، هذا اللي قبال طرعان، وعدد من القواعد العسكرية كانت قد تعرضت في الحرب السابقة إلى استهداف من قبل إيران وحزب الله. وتظهر هذه الصواريخ أن هناك أضرار كبيرة محمد، وهذا أمر كنا قد تناولناه في راديو ناس مرارا وتكرارا، أنه ما يعلن ليس بالضرورة هو ما هو موجود، بمعنى أنه في كثير من الأمور يتم إخفائها، وهذا جزء من الحرب النفسية، جزء من الحرب اللي تدور عادة بين الدول. الآن دول صور الأقمار الصناعية تتحدث حول هذا الموضوع. جريدة الأخبار اللبنانية، عودة الحراك الباكستاني، إيران تشدد نعم شروطها لا تخلي عن اليورانيوم المخصب، في كلام يعني طويل عريض عن أنه المفاوضات ربما يأتي الفرج فيها من خلال باكستان. قائد الجيش يزور طهران، قائد الجيش الباكستاني اللي هو عمليا شخصية نافذة صاحب قرار هناك. جريدة الشرق الأوسط، واشنطن تأمل في تقدم والأمال معلقة على زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران، وتقول أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبدى الخميس ليلا أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. روبيو للصحفيين ليلة أمس، أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا نأمل في أن يساهم ذلك في دفع الأمور. قول أمين.
1: أمين يا رب.
0: خلينا نخلص من هالموضوع.
1: بيحكوا على تقليص فجوات أستاذ وديع، وعندما تحدث عن تقليص فجوات، بما أنه هناك ملفات عالقة كبيرة مثل اليورانيوم، مثل كل موضوع الباليستي وما إلى ذلك اللي بتتعنت في إسرائيل، وها بطبيعة الحال إيران والولايات المتحدة، أسوأ أي فجوات ممكن أن تتقلص في
0: يعني الفجوة لا تزال كبيرة بين الواقع وبين يرد على لسان السياسة والدبلوماسيين وفي الإعلام. للأسف الامتحان في الآخر ما يسمع على الأرض من صافرات وتفجيرات ومن توترات، إغلاق مضيق هرمز لا يزال موجود، حالة لا حرب ولا سلم، حرب استنزاف سميها كيف بدك، ولكن في حالة غير طبيعية، لعبة عدد الأصابع مستمرة. هناك من يراهن على أن الضغوط الداخلية في أمريكا ربما تدفع، والخارجية، لأن في دول خليجية ما بدها، تركيا ما بدها، المونديال، أسعار البنزين، الانتخابات النصفية، كثير. وهناك من يقول أنه من يستخف بكل ذلك، يقول أنه ترامب مش راح يكترث بكل هذه المواضيع. انتبه محمد، كمان الحرب طالت نارها عائلة ترامب نفسه، ربما حرب إيران، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، حرب إيران قد تحول دون حضور ترامب زفاف ابنه الأكبر. قال الرئيس الأمريكي ترامب الخميس أنه سيحاول حضور حفلة زفاف ابنه الكبير، انتبهت شوكوليت، سيحاول حضور حفلة زفاف ابنه، سيحاول، واصفا التوقيت بأنه سيء بسبب الحرب مع إيران.
1: ملك مش معزومه،
0: ممكن جدا سيقام إذا ما هو بتعرف كيف المثل، بكل طب الجرة عتمة بتطلع البنت لأمها، بس لابد أن المثل كمان صحيح أكثر وأكثر على الولد والأبو. سيقام الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور البالغ 48 سنة، الله لا يعطي عافية، هذا زواج جديد وبدي يعمل كمان زيتة وزنبليطة، لا بكفي معناته مثل ما أنت بتقول عرس صغير. نهاية هذا الأسبوع، وهو سيعقد قرانه على بيتينيا أندرسون في جزر البهاما وفق وسائل الإعلام الأمريكية. قال ترامب في تصريح للصحفيين على هذا السؤال، سألوا صحفي، اسمع محمد على قصة الأسئلة الصحفية، ما إذا سيحضر حفل زفاف ابنه؟ يعني أنا هنا سبق لك من قوسين بهمس بذانك، السؤال الموفق في الإعلام مرات كثير بكون اللي هو خارج المألوف وأبسط سؤال. مؤتمر صحفي والعالم بيستنى حرب ولا مش حرب، بيجي بكله بكل بساطة بدك تحضر عرس ابنك، بس هو السؤال يبدو بسيط وساذج، بس صحيح. هو فيه دلالة كبيرة، لما هو بده مهدي باله وبده يعمل رز ولبن وجايب مصحافة ترامب، معناته هو مش مخطط يعمل حرب الليلة الضربة. ضحكتك؟
1: طبعا بتخيل بالأستاذ الكبير موسى الحافظ بغني في ساحة البيت الأبيض.
0: أيوة أيوة
1: مش متخيل.
0: فقال ترامب بما معناه: قلت هذا توقيت غير مناسب بالنسبة لي، لدي إيران ولدي أمور أخرى، نرى ننتظر ونرى كما يقول كالعادة. أخيرا وليس آخرا، كان في تقرير لافت مبارح، مقال في موقع القناة 12 محمد، باحثان بارزان من إسرائيل طبعا يتحدثان عن تصاعد هجرة العقول من إسرائيل، يعتبران ذلك وبحق تحد استراتيجي. الطبيبة الأستاذة الجامعية رفقة كارمي اللي هي كان رئيسة سابقة لجامعة بن غوريون في بئر السبع، في مقال مشترك انتبه مع مدير عام منظمة العلماء الإسرائيليين الباحث نداف دواني، يقولان في هذا المقال المشترك إن التغيرات والتحديات التي تواجهها إسرائيل في الأعوام الأخيرة عززت شعور كثيرين بعدم اليقين حيال المستقبل. تخيل إنه مرات كثير بتسمع أنت الناس بقول لك فلان عمود البيت، ففي مجموعة بضع مئات الألف من الإسرائيليين هن عمود البيت الإسرائيلي من حيث الاقتصاد، العلم، التكنولوجيا، تميز إسرائيل في مجالات وحقول مختلفة اللي على أساسها تبني هيبتها، قوتها، تفردها الإقليمي والدولي في مجالات مختلفة. إذا هذول بهاجروا بضلوا يهاجروا، إسرائيل عمليا تخسر الكثير. قديش ضل معنا؟
1: يعني معنا كمان دقيقتين.
0: أمل دنكل شاعر مصري، كنت مبارح بدي أحكي عنه بس ما أجى الهوى عسوى ما ضلش وقت، بحب أحكي كلمتين عنه.
1: سلام، تفضل. طبعا
0: ذكرى رحيله. هذا الشاعر المصري الصعيدي محمد، أنا كثير بحب أسمع وأقرأ شعراء مصريين من الصعيد. بعرفش كيف علاقتك الدبلوماسية مثلا مع عبد الرحمن الأبنودي أنت.
1: الله.
0: أمل دنكل من ضيعة صغيرة، قرية صغيرة في الصعيد، ولد في أسرة صعيدية في عام 1940 ورحل بكير عن عمر 82 قبل نحو ثلاثة عقود وأكثر. وكان والده قد سمى
1: عمر 43 43
0: سنة،
1: نعم بال 83 صحيح.
0: وكان سمي أمل لما أبوه تخرج أجيز في الأزهر كشيخ وعالم أزهري، لأنه هذا زي شهادة، أجيز كعالم أزهري، ولد أمل. فقال بدي أسميه أمل، مع أنه شائع في مصر أنه اسم أمل للبنات، فسماه أمل تيمنا بأنه أجا ولد بذاك اليوم الحلو الجميل، أنه كمان أجيز في الأزهر وكمان أجا صبي، فصلى على النبي وسمى أمل.
1: يا سلام.
0: من أجمل ما كتب محمد قصائد كثيرة، وهو طبعا شاعر الرفض وشاعر التمرد أمل دنكل. لما أجا السادات على القدس كان قد أضيع النبأ أنه سيعتزم الرئيس المصري الراحل القيام بزيارة تاريخية مدهشة لإسرائيل،
1: سيصالح
0: وسيصالح، براو عليك. فكان أمل دنكل قد استشرف أن هذا سيؤدي إلى انهيار السد، لأنه مصر أم الدنيا، إذا ما ذهبت مصر إلى إسرائيل لن يبقى هناك دولة عربية إلا ما ستطبع يوما مع إسرائيل، واللي حسب لك. فكتب الكثير، وفي واحد من هذه القصائد اللي مستوحى من الملحمة العربية التراثية التاريخية عن قصة الزير،
1: نعم.
0: يقول في هذه القصيدة: لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت ثم أثبت، لا لو
1: جوهرتين مكانه،
0: لا تصالح ولو منحوك الذهب، أنا لبست النظارات الفناتش كانوا رايحان. لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى يا محمد أبو العز محمد، هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوك حين تعانكه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، إن سيفان سيفك إلى آخر. بس أنا بدي أقول لك عشان اللي ما يسمعنا ما يروحش بعيد، أنا مع المصالحة، وكنت ولا أزال وسأبقى مع فكرة الصلح سيد الأحكام بين الناس على الأقل، لأن هذا هو الطريق القويم، هو الصراط المستقيم بين الناس، لأنه الاختلاف وارد بين الناس، ولا بد من أن يحتكم الناس للعدل للضمير وأن يتصالحوا فيما بينهم. فهي قصة لا تصالح هي جبتها أنا لأنه فيها القيمة الجمالية معبرة جدا، فيها لحظات إنسانية معبرة طبعا، مع أنه مستوحاة،
1: نعم.
0: من القصة التاريخية اللي بوظف فيها إشارات تاريخية وثقافية كثيرة، وهذا أجمل ما فيه أمل دنكل، أنه يستعيد أو يروي بقصائده قصص كثيرة جميلة بتوظيف إشارات ثقافية دينية.

0: تاريخية حضارية اللي بدك إياه.
1: وما أجملها عندما استمعنا إلى جزء منها بصوتك أستاذ وديع عودي. شكرا شكرا جزيلا لك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جثة ابن أبيك يقول أمل دنقل. شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الزميل عبد القادر عبد الحليم ونسأله هل من مصالحة في الأفق ما بين إيران والولايات المتحدة في كل ما يتعلق بهذا التفاؤل الحذر لربما الذي يبديه الطرفان. مرحبا بك عبد القادر.
2: أهلا بك محمد. يعني يبدو أن الطرفين على الأقل حاليا لا يريدان المصالحة على ما يبدو على الأقل وفق المؤشرات. محمد يعني
3: عبد القادر انت مستعجل شوي. قال لك الزلمه جيب لنا شيء اللي يتكاتب مع القصيده. بدك تجيب لنا خبر حلو وصلحه. تجاهلت امل دنقل وتجاهلت التوقف عند الصلح وما تصالح ولا تصالح ونعم صالح. على الاقل يعني جيب لنا تلميح انه ممكن يكون في صلح.
2: لا لا التلميح موجود ابو محمود، لكن يعني بانتظار ان يتحقق هذا التلميح لانه عم نسمع عنه من اسابيع.
3: يلا قول.
2: يعني محمد أمس كان ينتظر أن تكون زيارة لعاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، وكان ينظر إلى هذه الزيارة إن حدثت أنها قد تبدو أو قد تلمح إلى وجود اختراق معينة في المحادثات. اللهجة الأمريكية كانت أكثر إيجابية. وزير الخارجية الأمريكي أمس تحدث عن مؤشرات أولية. الجانب الإيراني ولو أنه لم يخرج بتصريحات رسمية، لكن من الواضح أن هناك مفاوضات ومقترحات جديدة تقدم هذه المرة بجهد إقليمي أكبر لا يقتصر على باكستان. قد تكون باكستان واجهة، لكن هناك جهد إقليمي قطري سعودي تركي وحتى مصري بعد وفق بعض المصادر يتعلق بمحاولة جسر هذه الفجوات. في المقابل هناك أيضا تقرير كان لافتا لنيويورك تايمز هذا الصباح، تحدث عن مجهود إيراني عماني يتعلق بصيغة مشتركة في مضيق هرمز لا تعتمد على رسوم لعبور المضيق، وهذه إشكالية كبيرة لكافة الدول بما في ذلك خط أحمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنما تضع صيغة مشتركة بين البلدين لفرض رسوم مقابل خدمات معينة منها ما هو خدمات أمنية، محاولة ربما قولبة أو يعني إعادة تسمية الرسوم تحت مسميات أخرى قد تكون أقل حرجا ربما للأمريكيين.
1: طيب يعني عبد القادر قد يسأل نعم يعني قد يسأل سؤال، رغم استمرار الخلافات كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز ولربما هما القضيتان الأبرز، السؤال ما هي الفجوات التي قلصت إذن؟
2: الفجوات التي قلصت تتعلق بمواضيع أقل جوهرية، قد تكون مثلا حول مدة تخصيب اليورانيوم، هذا أحد المواضيع الذي كان ترامب تحدث عن أنه لا يمانع مثلا أن يكون هناك 20 عام، ربما إيران طلبت ما هو أقل من ذلك ووافقت الولايات المتحدة، قد تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. لكن مضيق هرمز وما ورد عنه في نيويورك تايمز هذا الصباح يؤشر أيضا إلى وجود حتى جهود لمحاولة تقليل الفجوات في هذه المسألة. تبقى مسألة اليورانيوم المخصب، كان هناك نفي إيراني بالمناسبة لمسألة رفض إيران المطلق لإخراج اليورانيوم المخصب، لكن ما ترفضه إيران ربما بصورة مطلقة هو أن يخرج إلى الولايات المتحدة وليس أن يخرج من إيران، لأنها تريد استعادة هذا اليورانيوم بدرجات أقل تخصيب بعد يعني داون بليندينج أو تخفيض تخصيب اليورانيوم، تريد أن تستعيده في نهاية المطاف. أشير أيضا محمد يعني على عجالة أن وزير الداخلية الباكستاني وفق وكالة تسنيم في خبر عاجل الآن هو يلتقي حاليا وزير الخارجية الإيراني. وزير الداخلية الباكستاني يلعب دور مهم في هذه المفاوضات، أمس وأول أمس كان أيضا أزرع عدة لقاءات، وبالتالي من الواضح مع هذا الخبر أن الجهود لا تزال مستمرة، أن الساعات هي ساعات مهمة لمعرفة إن كان فعلا يمكن إحداث اختراق بالتالي نرى عاصم منير في طهران، أم أننا لا نزال يعني بعيدون عن المصالحة التي يريدها وديع عوض.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود للمتابعة.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستون. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعن الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
2: أربع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. كنا قبل الفاصل مع زميل عبد القادر عبد الحليم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بهذا التبادل، تبادل الرسائل المستمر بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. وقبل قليل، وكما تحدث الزميل عبد القادر عبد الحليم، وزير الداخلية الباكستاني يلتقي مجددا بوزير الخارجية الإيراني لمراجعة مقترحات حل النزاع مع واشنطن. وكما أشرنا، فإن وزير الداخلية الباكستاني يلعب دورا هاما في محاولات لربما تذليل الفجوات القائمة. ووكالة رويترز كانت قد نقلت عن مسؤول إيراني أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق، لكن هذه الفجوات قلصت مع استمرار الخلافات بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. سنتابع بطبيعة الحال خلال نشراتنا الإخبارية وكذلك خلال برنامج المنتصف عند الساعة 1 مجمل هذه التطورات. طويت قبل أيام صفحة انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح بعد إعلان نتائج عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، والآن تثار التساؤلات حول تأثير هذه النتائج على مسار العمل السياسي الفلسطيني. نقول صباح الخير دكتور أحمد رفيق عوض.
3: أهلا أستاذ محمد، أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك، محلل سياسي ورئيس مركز القدس الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. دكتور أحمد، يعني كيف نقرأ ما كان من نتائج؟ هل ترى بأن النتائج حملت تجديدا فعليا في الوجوه في التوجهات، ولا ميزان القوى داخل الحركة بقي قريبا من ذات المعادلات السابقة؟
3: ما لم تتغير الإطار، لم يتغير الوجهة السياسية ولا السقف السياسي. لم يكن هناك قفزة ولا تغير دراماتيكي ولا يعني إضافة يمكن لهذه الحركة أن تختلف عما كانت عليه من قبل. بالعكس من ذلك، الخطاب انتخاب الرئيس وخطابه السياسي أمام المؤتمر يؤكد الوجهة، يؤكد الهوية، يؤكد الاتجاه والوجهة كما قلنا يعني. فبالتالي حركة فتح ظلت مثل ما هي، بمعنى المقاومة السلمية، التفاوض، الرغبة في قيادة المجتمع والسلطة من خلال الحشد الدولي والدعم الدولي والعلاقة المستمرة مع الأوضاع كما هي. ليس هناك يعني مواقف جديدة من القضايا السابقة، لا مع إسرائيل ولا مع العالم يعني. فبالتالي هذه الانتخابات أكدت في طبعا في اختلافات. المرة هاي إنه القرار كله صار في الداخل، في تقليص للتمثيل، لأنه ظل محافظ على فكرة التنوع الجندري، التنوع الجهوي، التنوع في الأعمار. ولكن في نهاية الأمر

0: يعني المنتخبون الجدد هم اكثر اللي اكثر بيروقراطيه، اقل ثوريه، ناس مرتبطين بالسلطه، مرتبطين بالمؤسسه اكثر ما هم مرتبطين بالميدان.
1: وهذا يعني قد يجيب على تساؤلات عديده تطرح دكتور احمد عن اليه قياس التجديد اذا ان صح تسميته داخل حركه كبيره مثل فتح، ليست لربما بالاسماء الجديده ولكن بالقدرة على إنتاج خطاب سياسي، أدوات عمل مختلفة. سؤالي لك، هل تستطيع يعني هذه التركيبة الجديدة إن صح التعبير الجديدة القديمة إعادة ترميم ثقة الجمهور بالحركة، خصوصا في ظل يعني موجة وظاهرة الإحباط العام في الداخل الفلسطيني من الانقسام، من تعطل الانتخابات، من تراجع الأفق السياسي؟ كيف ترى هذا الموضوع حضرتك؟
0: وهذا الفريق الجديد القديم عمليا أمامه مهمات صعبة جدا جدا، ويعني يعني لا أعرف كيف يمكن لهم أن يجابهوا كل هذا الأمر. أولا الترهل التنظيمي داخل الحركة، العلاقة الجوانية، لأن هناك في ناس زعلانين وناس مبسوطين إلى آخره، يعني بالتالي هذا هذا هذا مسألة. المسألة الثانية التغول الإسرائيلي على المشروع الوطني الفلسطيني، الانقسام مع حركة فتح، حركة حماس، الاستيطان، التهجير، محاولة هدم السلطة نفسها، محاولة أقول لك محاولة إلغاء حتى النظام السياسي الفلسطيني. يعني بالتالي كل هذا تحديات هائلة. هذا المؤتمر يعني وبما بكل مفرزاته وكل مخرجاته عمليا قدامه يعني مشاكل هائلة وتحديات هائلة وأسئلة هائلة. السؤال هو إنه هل هذه الوجوه القديمة الجديدة قادرة على أن تفرز، أن تأخذ موقف حقيقي، موقف مختلف؟ شوف، حتى لا نظلم أحدا ولا نأخذ يعني ولا نضع الجواب قدامنا، لا، في مرات قد نفاجأ بأنه ماشي هذه المنتخبين غابت الكاريزميات، ولكن هذا فريق فريق ومتنوع ممكن جدا لأسباب كثيرة، في ضغوط سياسية، ضغوط تاريخية، ممكن هذا الفريق يطلع منه ما لم نتوقعه. وبالتالي خلينا نروح نشوف الجانب الإيجابي من التاريخ، الجانب الإيجابي من الحدث. يعني بالتالي فيش داعي لمواقف مسبقة. طبعا المواقف المسبقة بعرفها تماما، إنه الكلام عن مسألة التوريث، مسألة الاختطاف، مسألة الارتهان، مسألة إنه كل شيء محسوب، كل شيء معروف، كل لا يعني خلينا نقول إنه هذا فريق متنوع ومختلف ومتعدد من في الأعمار والخلفيات والاتجاهات، ممكن جدا يفاجئنا في كيف يرد. هذا هو.
1: وتحدثت دكتور أحمد عن هذه المطبات، هذه التحديات أمام هذا الفريق القديم الجديد الذي يعني عادة ما يلجأ هو ومن سبقه إلى كل موضوع الحراك الدولي والنداءات الدولية وما إلى ذلك. السؤال، هناك من يرى أن فتح تراهن أكثر من اللازم على المؤسسات الدولية رغم محدودية قدرتها على إلزام إسرائيل، يعني برأيك هذا المسار يبقى ضروريا حتى ولو كان بطيئا ويعني لا تجنى فوائده دائما بشكل متوقع؟
0: شوف محمد، حتى لا أبدو وكأني أدافع عن يعني فتح، لست عضوا في فتح أصلا.
1: نعم.
0: لكن
1: شوف، نحاول أن نحلل. نعم
0: بالضبط، يعني لا أريد أن أبدو كأني أمدح أو أذم. فتح عمليا عندها مشاكل، عندها مشاكلها، بتعيد نفس الخطاب، بتعيد نفس السياسات، بتعيد نفس التوجهات، وتراهن على نفس المراهنات أكيد. لكن السؤال هو إنه إحنا في ذروة وضع سيء جدا جدا. نحن لسنا في أفضل حال على فكرة. إحنا القضية الفلسطينية في في في آخر الاهتمامات الدولية. إسرائيل الآن بقياداتها ونخبها الجديدة القديمة أيضا هي عمليا ترفض حتى الكلام عن فلسطينيين باعتباره مش موجودين اصلا. الاقليم نفسه منشغل بحروب قريبه عجيبه، وبالتالي صحيح انه وهذا ربما ما يفسر ليش فتح تاخذ هذا السقف السياسي اللي بدك المنخفض، اللي هو الاعتماد على العالم والاعتماد على التحشيد الدولي والاعتماد على الاصدقاء، الاعتماد على التفاوض. عمليا فتح والشعب الفلسطيني كله يتحرك في

0: أضيق الهوامش، أضيق الهوامش، وبالتالي هذا ما يفرض عليهم لغة معينة أنت تراها، وربما لا تكون، لا تعجب كثير من، يعني ليست لغة شعبية على فكرة، اللغة هذه ليست لغة شعبية، ولكن هذا خلي سميه إذا بدك حكمة، بدك سميه خضوع، بدك سميه يعني الحراك تحت سقوف واطئة. هذا هو بالضبط اللي بيصير.
1: طب يعني بسؤال أخير دكتور أحمد، وبعيدا عن كما ذكرت الميل أو عدم الميل لفتح أو سواها، الاتجاه هو تقول فتح نحو انتخابات تشريعية موحدة قبل نهاية العام رغم كل هذه العقبات، هل ترى هذا الموعد وهذا الوعد واقعيا؟
0: بعد الانتخابات البلدية والانتخابات في حركة فتح وانتخابات النقابات إلى حد ما يمكن التوجه، خاصة أن هذا الانتخابات الآن هي جزء من الاستحقاقات، استحقاقات مش فقط فلسطينية، استحقاقات دولية. يعني واحد من الشروط القوية المستمرة لدعم السلطة ودعم الدولة الفلسطينية أصلا هو إجراء الإصلاحات وعمليات تطوير، من ضمنها إجراء الانتخابات. وبالتالي نعم، هذا الانتخابات أعتقد أنها تتم، لأنه كما قلت جزء من عملية تطور وتطوير وإصلاح مفروضة، يعني واضح مفروضة، مش بس لأنه إحنا بدنا كفلسطينيين، وأيضا هي مفروضة من أجل الدعم، من أجل الرعاية.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات دكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء، يسعد صباحك. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم السادس، فاصل ونعود لمتابعة الساعة الثانية وما بها من ملفات.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة، شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا، بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة، نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01-2.

0: لا سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب 39 شيكل و90.

0: بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة معكو خطوة
6: خطوة. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: دقيقة واحدة بعد التاسعة عدنا إليكم في ساعة ثانية من برنامج اليوم السادس. أهلا بانضمامكم مرة أخرى. قبل الانتقال لملفاتنا، قبل قليل صافرات الإنذار دوت في رأس الناقورة تحسبا لتسلل طائرة مسيرة، هكذا جاء في بيان الجبهة الداخلية هذه المرة الثانية خلال ساعة واحدة التي تدوي بها صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة مسيرة. لا معلومات حتى الآن عن حدث استثنائي يمكن القول أو إصابات جراء ما كان، سنتابع في هذا السياق. وإلى ملفنا الأول في ساعتنا الثانية، وهذه المرة إلى ضيفي العزيزين في الاستوديو وصناع فيلم الانتفاضة المغيبة، هذا الفيلم الذي يوثق محطة شبه غائبة يمكن القول من الذاكرة السياسية الفلسطينية، الانتفاضة الجماهيرية التي شهدتها الناصرة وأم الفحم في أيار 58 بعد عقد من الحكم العسكري والصمت المفروض. الفيلم الذي اختير للعرض ضمن مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني يستعيد تلك اللحظة عبر شهادات حية لأشخاص شاركوا فيها، أرشيف نادر وبحث تاريخي وسينمائي يحاول إعادة حدث مهم إلى مكانه في الوعي العام. أقول صباح الخير لضيفي هنا في الاستوديو، ورد جرايسي ونادرة، أهلا بكما. نادرة أبو دبي سعدي، مرحبا. مرحبا،
1: صباح الخير، أهلا بك.
2: صباح الخير، صباح الخير محمد وكل المستمعين،
0: يعني عشان نعطي عشان نعطي كل ذي حق حقه، مخرج ومنتج الفيلم ورد جرايسي، وكذلك الباحثة وكاتبة سيناريو الفيلم فيلم الانتفاضة المغيبة أستاذة نادرة أبو دبي سعدي، أهلا بكما.
2: يا ميت هلا.
0: بدي أبدأ مع ورد، نبدأ مع ورد. ورد، يعني في البداية هيك بدي يتعرفني عن نفسك وعن هذا الفيلم الانتفاضة المغيبة بهذا الاسم الكبير للأمانة واللافت.
2: أنا ورد جرايسي من الناصري، هاي البلد اللي انطلقت منها انتفاضة أيار 58. تربيت بهاي البلد وتربيت بعيلي بوعي سياسي كبير. أنا في البداية أنا مصمم جرافي وصانع أفلام، هذا الفيلم الأول لإلي. فيلم الانتفاضة المغيبة له قصة كتير كبيرة بالنسبة لإلي. الإنتاج هذا بلش معي من قبل 10 سنين تقريبا، لما كنت في الثانوية صف 12. عملت النسخة الأولى منه كمشروع بجرود. صورت حياة سيدي البير عاقلي أبو مرشد اللي كان من أحد الناس اللي شاركت في انتفاضة أيار 58 واللي انسجن فيها. وبعد فترة حوالي 8 سنين بلشت في إنتاج الفيلم بشكل أكبر مع شركائي نادرة أبو دبي وشريكي بشارة مرجية اللي آمنوا معي بالفكرة.
0: جميل.
2: انطلقنا وصلنا لهذا، وصلنا لهذا اليوم انه ننتج عن جد اول فيلم في مسيرتنا.
0: عظيم عظيم عظيم. اذا يعني سيرورة ما كانت وليدة اللحظة. وبدي اقول صباح الخير مرة اخرى استاذة نادرة، اهلا فيك معنا. يعني الانتفاضة المغيبة وهذا الحدث المغيب، نسألك كباحثة في هذا الفيلم ولهذا الفيلم، لماذا غاب؟ يعني كيف قد نفسر غياب حدث مفصلي من هذا القبيل عن الرواية الفلسطينية العامة، رغم أنها تعتبر أول انتفاضة جماهيرية لربما بعد النكبة؟
1: نعم، يعني بقضية أيار 58 هي نتذكر أنه هاي الحدث كان في فترة الحكم العسكري. يعني كثير من القضايا الجماعية النضالية كانت تعتبر فردية وتخفى، يعني تخفى من ناحية الأمان. يعني أنا كمان بتذكر والدي اللي واكب، يعني الله يرحمه، اللي واكب فترة الحكم العسكري كمان كان كثير مرات يقول ما تشتغلوا سياسة، اللي بيشتغل سياسة بيخرب مستقبله وكل هاي الأمور. بس القضية الأيار 58 بقيت قضية تخص من عاشها، يعني اللي بتذكرها هو الناس اللي ناضلوا من أجلها. وكيف حكى قبل شوي ورد، هي بلشت بقضية شخصية، يعني هو علاقته بجده وإنه يستمع لهيك قضية فتح دماغه إنه يفكر بهذا الموضوع، وكونه أصلا إنسان مسيس أو ينتمي إلى حزب اللي قاد هذا يعني هذه الانتفاضة، فصار أقرب من الموضوع. ولكن بقي الموضوع هو موضوع داخلي، موضوع كأنه موضوع ناصري لحال وأم الفحم كانت لحال، حتى أجينا إحنا وربطنا القصتين ببعض.
0: وهذا الربط احتاج لا شك أنه مجهود لربما كبير، خصوصا أنه نتحدث عن يعني شهود كبار في السن، وهذا شيء كذلك لابد أن نتحدث عنه وأنه بمثابة تحدي كبير. وبدي أسأل ورد في موضوع، يعني تحدثت أستاذة نادرة عن غياب هذا الحدث لربما من الناحية السياسية التوثيقية، وأسألك عن الناحية البصرية، يعني كذلك هذا الحدث غائب ليس فقط سياسيا بل بصريا كذلك، وإلك كمخرج كصانع هذا الفيلم، هذا صعب أنه نصنع فيلم مش موجود منه أرشفي، أو على الأقل هناك أرشفي شحيحة جدا من تلك السنوات. كيف تعاملت مع هذا؟

0: التحدي.
1: شوف من لما بلشت من لما بلشنا نشتغل عن جد على هذا الفيلم كان في عنا تحديات كبيرة، منها كمان تحديات اللي كيف حكيت عنها هي موضوع الأرشفي. لكل فيلم وثائقي انت بحاجة انك تجيب أرشيف اللي عن جد يثبت هذا الحدث. الحدث صلوا عم نحكي احنا على حوالي 58 سنة،
0: صحيح.
1: فهذا الأرشيف نادر وين بدك تلاقيه. فالعمل هذا للصراحة أخذ أكثر من سنتين، جزء كبير منه كان موضوع البحث والأرشيف. دخلنا على كثير أرشيفات، فتنا على بيوت وطلعنا الأرشيف من غاد. في أرشيف كان بخبة بالبيوت، هذا مش موجود بين الناس.
0: ولما يسمع للمستمع الآن أنه دخلنا على بيوت وحصلنا هذه أو هذا المخزون من الأرشيف وكأنه الأمر هين، ولكن هو مش هين.
1: لا هو أبدا مش هين،
0: وخصوصا أنه إحنا بنحكي عن صناعة فيلم عن لحظة اللي يعني على الأقل مجتمعنا العربي في الداخل ما في عنده تصور عنها. يعني لما بنيجي نحكي اليوم عن أحداث الانتفاضة الثانية وهبة القدس والأقصى، الناس بعدها متذكري
1: أكيد.
0: الأحداث عن 67 الناس بعدها متذكري أو شافت أحداث عن أي شيء كان أو أي حدث استثنائي في تاريخ القضية الفلسطينية، كان في تصور عند الناس. ولكن أن نأتي بحدث لربما لم يسمع عنه كثيرون، هذا أمر في غاية الأهمية. وهون بدي أسأل الأستاذ نادر عن كيفية تجسيد هذا الأمر داخل هذا الفيلم من الناحية البحثية. يعني معايير اختيار الشهود أو كيف أصلا عرفتوا تصلوا لهؤلاء؟
2: يعني عمليا بس بدي أضيف نقطة على كل قضية التقطع اللي كان بهديك الفترة. فلسطين أو الداخل الفلسطيني كان مقسم بفترة الحكم العسكري إلى مناطق، والانتقال من منطقة إلى أخرى كان يتطلب من الناس يعني موافقة الحاكم العسكري في المنطقة. عشان هيك كمان الناس ما كانت تقدر تعرف عن بعض كتير أمور. لما أجينا نكتب سيناريو الفيلم ونجمع كل الوثائق والصور و بعد ما كتب في الصحافة ووقتها صحيفة الاتحاد، ما كانش سهل لأنك بدك تربط ما بين المحكة الرواية المحكية اللي كنا نسمعها وما بين صور وما بين وثائق اللي هي كمان كانت شحيحة. وبهاي اللحظة يمكن ورد، يعني أنا وورد تقابلنا بمشروع تاني اللي أنا من خلاله بوثق. أنا كمان يعني عندي شوي خبرة بستوري تيلينج، برواية القصة، كيف أجيب حدث تاريخي وأحوله لقصة اللي تكون قريبة للناس يقدروا يسمعوها ويستمتعوا فيها مش يحسوها حصة تاريخ. فكنت عم بكتب إشي كان لبودكاست اسمه فلسطينيات، وهو أعجب كيف بالطريقة اللي بجيب فيها الأشياء العادية المرات ما بتكون تقيلة وبحولها لرواية كتير قريبة من الناس. جميل. وهيك رحنا على الفيلم بهذا المنحة. لأنك تاريخيا ما بتقدر تيجي تحط حصة تاريخ وتحكي فيها عن أيار، كمان الاسم كان عنده تحولات، عن أيار 58 وتقول هنصار كذا وكذا وانطلقت من هنا كتير صعب. فرحنا على كيف نحول الحكاية تاعت الكبارية اللي قدرنا نوصلهن ونربطها بالتاريخ. فطلع الفيلم بمسار وثائقي روائي، يعني كمان الراوي بالفيلم هو نفسه بحكي الرواية بقصة. هو نفسه بحاول يوصل لك كيف الناس حست، كيف الناس عاشت، وبجيب الأحداث التاريخية بقلب روايته. وهاي كان الإشي الجديد بهذا الفيلم. كيف وصلنا للناس؟ يعني هن كلهم انسجنوا مع بعض بشي مرحلة بالفيلم. نائلة زياد اللي كمان زوجها كان واحد من المساجين وكمان إخوتها وأبوها، فبتقول من كتر ما كانوا مجموعة رفاق الحزب الشيوعي اللي انحبسوا مع بعض، فكتبوا كرتوني الفرع الحزب الشيوعي فرع الجلمي، سجن الجلمي. فيعني هن كمان كانوا أصدقاء، فواحد عرفنا على الثاني وهيك صرنا نوصلهن يعني بالأساس.
0: وبعد أكثر من 6 عقود 7 عقود تقريبا من هذا الحدث، يعني كيف يمكن أن يتعامل باحث لفيلم ثقيل من هذا القبيل، طبعا ثقيل بمضمونه وبمحتواه، مع الشهادة الشفوية كمصدر تاريخي، يعني هل تضمن الفيلم كذلك على وثائق تثبت صحة ما جاء على لسان الشهود؟

0: كيف تعاملتم مع الدمج ما بين هذه الأدلة ومع الرواية الشفوية؟
1: يعني طبعا بالأساس هو أنه أنت كان عندك الموارد هاي الشحيحة وبدك توائمها وتلائمها وتتأكد من يعني بتدقيقها. هو مسؤولية كبيرة يعني ما بينفع تجيب فيلم من دون تدقق المعلومات اللي فيه. يعني الرواية نفسها ما كانت العمدة الأساسية، الأرشيف الشحيح مع تدقيقه مع الحكاية هو اللي طلع الوثائق الرئيسية للفيلم.
0: وكمخرج ورد، كيف استخدمت هذا الأرشيف الذي تحدثت عنه نادرة داخل الفيلم دون أن يتحول العمل؟ وحكت نادرة النقطة في غاية الأهمية، احنا ما بدنا نعمل محاضرات، يعني احنا شبعانين محاضرات ونقدر نحضرها بأي محل، ولكن أن يتحول هذا التاريخ، هذه الذاكرة الجمعية إلى فيلم، إلى فن، هذا مختلف تماما. يعني كيف تم استخدام هذا الأرشيف دون أن يتحول العمل إلى محاضرة تاريخية؟
2: أكيد.
0: من رؤية إخراجية تحدث طبعا.
2: أكيد. شوف الحلو بالموضوع أنه بتشوف كيف لما أنت عن جد تقابل الناس، تمام، اللي شاركت في هذه الانتفاضة، حكيها بثبت شو عم بتشوف. أنت عم تفتح الأرشيف عم تسمع شو عم بحكي شخص، عم بتلائمهن أنه هذا بالفعل. فواضح انه يعني مساله بمجرد انه عنا عم بحكي متذكرين كل تفصيل كان، تمام، وهذا إشي طبعا واضح انه كتير كتير كتير بعني لهم، تمام، وهذا جزء من عن جد لما بيحكوا كانوا يحكوا من حرقه، كانوا يحكوا من محل اللي هذا هذا الوقت اللي انا كنت فيه، وهذا الإشي اللي كتير كتير بعني لي. فذكر التفاصيل وملائمتها مع الارشيف كان تقريبا كتير كتير متطابق بنسبة كتير عالي.
0: جميل.
2: كان بمحل معين، بديش أقول سهل ملائمتها، بس كان في إشي ممتع إنك أنت عم تسمع وعم بتشوف الأرشيف وعم بتطابقه.
1: وكتير مرات كنا نسمع القصة مثلا من حدا من الشخصيات بمنطقة تانية، نسمع نفس القصة من زاوية تانية، وتحس انه الحدث كأنه صارت الصورة عم تتركب، يعني بمحل انه كيف بتشوف الصورة، كيف قصة احنا بالستوديو ممكن تاخدني من هاي الزاوية وهيك صار معنا. يعني لما كنا نسمع من زاوية شخص معين نروح بالشخص التاني نسمعها من الزاوية التانية، هي نفس القصة بس كل مرة تشوف أبعاد جديدة ومختلفة.
0: وهذا كان ممتع
1: بسيرورة التصوير. صحيح. كمان والمقابلات اللي على الأقل أنا كنت جزء منها.
2: هذا عن جد كان ستوري تيلينج عن جد الرائع، يعني قديش انكتب، قديش عن جد يعني كفريق واشتغل على كل هذا الانتاج. أكتر إشي ممتع كان عن جد هي كيف ما حكيت الملائمة بين الحكي وبين الأرشيف وبين كمان حكيهن كمشاركين في هذا الحدث.
0: عظيم.
2: يعني أنا لما بسمع من أحد المشاركين اللي كان في إله دور هام في الفيلم، توفيق كنعني أبو إبراهيم، كان يحكي إشي ويطابق مع سميرة خوري أم جابر، أحد الشخصيات المناضلة كمان في وقتها ولحد اليوم. إحنا بنحكي على كمان ناس كبار في السن، فكيف كان يطابق الحديث بيناتهم بشكل رائع، بشكل كمان قصصي رائع. يعني طريقة حكيهم كمان إحنا لما عم نسمعها بنقول أخ هذا اللي إحنا بنسمعه من سيادنا. في شغلة كتير كتير مهمة في موضوع الفيلم هذا، وليش أنا بشوفه شوي يختلف عن الأسلوب الوثائق اللي حتى بنشوفه في التلفزيون
0: المعتاد. نعم.
2: الإشي المعتاد إنه في كيف اللي حكيناها، إنه يعني راوي بحكي بالفصحى ومعلومات بتلقاها. هون في إشي تاني اللي اشتغلنا عليه، إنه إحنا كيف نسمع سيادنا لما نقعد معهم. تمام. وهذا الإشي الممتع بالنسبة لنا، بسمع أصحابي، أنا سمعت من سيدي، أنا سمعت من ستي.
0: حلو.
2: أنا سمعت من أبوي، أنا سمعت من أمي. فأنت لما تقعد مع سيدك، مع ستك، مع أهلك، تسمع القصص هاي تستمتع فيها.
0: صحيح.
2: فهذا هو أسلوب الفيلم،
0: كذلك لمسة من المصداقية المهمة.
2: طبعا.
0: كذلك لجمهور المشاهدين، وخصوصا إذا كانوا من جيل صغير لربما لديه شح في المعلومات المتعلقة عن هذا الحدث.
2: صحيح.
0: ونحن بنعرف أنه كل حدث نادرة يعني أو التاريخ عادة يكتبه المنتصر كما يقال، ولكن هنا السردي المنقول شفويا على لسان شهود وما إلى ذلك.

0: في الآخر يعني بهذا المحل. يعني لما إحنا بنحكي على انتفاضة في الناصرة الطرف الثاني بقول لك مش قادرة ألاقي التعبير بالعربي, مهومات يعني فوضى أو
1: مواجهات
0: يعني مواجهات ومصطلح لطيف يعني هن بيعتبروها فوضى وإحنا بنحكي على فترة الحكم العسكري. فيعني هاي حتى فرقية استخدام المصطلحات, هي أنا مثلا كتير حساسة لاستخدام المصطلحات, فيعني هون دغري بتطلع على المصطلح نفسه وشو بيعني للآخر وكيف بتفسر كمان من ناحية الوقع على جمهور الآخر, فهو مختلف تماما. وعشان هيك إحنا كمان لما عملنا الفيلم إحنا اخترنا أنه إحنا نترجمه, يعني إحنا نفس الفريق اشتغلنا على ترجمته للغة الإنجليزية عشان نتأكد أن المصطلحات الموجودة في النص هي المصطلحات اللي بتعبر عنا كشعب, مش مصطلحات اللي ممكن تفسر هون ولا هناك. فاهتمينا كمان بهاي النقطة. كمان كتير كان مهم لإلنا يمكن برد لازم يحكي على الموسيقى, قديش الموسيقى اللي رافقت الفيلم هي كتير كمان بتجذب. في شغلة كتير هيك علقان براسي, كمان المعضلات اللي عاشوها أهلينا إحنا جبناها بقلب الفيلم. يعني إحنا ما جبنا بس الوثائق, يعني في واحد من المقاطع اللي إحنا بنحكي فيه بنسرد شوي لورا عشان نجيب الخلفية كيف وصلنا لأيار وشو صار بالناس, فبنحكي شوي عن النكبة بال48 وكيف الناس عاشت هدول العشر سنين, فبنجيب معضلة التساؤلات اللي كانت تيجي إنه ليش هدول بقيوا وأحيانا كانوا يخونوا بقائنا. فحتى الراوي بيجي بيسأل يعني بقلب الفيلم انه بيسألونا ليش بقينا يعني. فبجيب هذا المعضلة اللي كل الناس تسأل برا, طب هدول ليه بقيوا, لانه احنا جمهورنا كمان الفلسطيني في الخارج.
1: جميل جميل,
0: فانه ليش بقينا, فبنوضح ليش بقينا, انه كل حدا في عنده ظروفه وكل حدا في عنده قضيته. احنا بقينا
1: ومع رواية الخلفية اللي كذلك
0: بالزبط.
1: يعني وصلت للإنسان أن يبقى وأن يخاف وأن يعني يشعر بالقلق في هذيك الفترة, وهذا أمر في غاية الأهمية.
0: بس على قضية الانتصار المهم بهاي القضية إنه هي كانت بداية لمناهضة الحكم العسكري حتى إلغائه. يعني هون الناس بلشت تشعر بقوتها, لو بفئات يعني منطقتين الناصرة إما الفحم, ولكن هي كانت بداية للمجابهة. وبحكيها أبو إبراهيم طلع عرفنا أنه في ناس بتعرف تجابه, فإنه الناس تشعر بقوتها وتستعيدها وتبلش مناهضة للحكم العسكري حتى إلغائه. كمان أنا يعني بتواضع بشوف هذا الحدث هو واحد من اللبنات اللي كسرت بالنهاية الحكم العسكري.
1: نادر, أنت كذلك ناشطة في مجال قضايا النساء, كيف ترين الحضور النسائي في هذا الفيلم, في كذلك في هذه الشهادات التي قمتم جمعها؟
0: كان يعني كان كتير جميل الحضور النسائي بهذا الفيلم. يعني كان في سميرة خوري مجابر, كان في نائلة زياد, وكان في السيدة فرجة عواودة. هي إحنا صراحة رحنا مثلاً بقصة هاي لأنه قصة لطيفة جداً, رحنا نقابل الوالد يعني الأب عفواً, وهي كانت كل الوقت هو بيحكي وهي من الغرفة الثانية تجاوب. فإحنا بشي مرحلة إنه بدنا نعمل المقابلة إنه بالله تقولوا لها للحجة توطي صوتها, بالله أبصر إيش, بعدين قلنا طب بلكي عندها إيش تقول,
2: تعالي إحكي.
0: فقلنا لها تعالي, قعدت على الكرسي وبلشنا معها المقابلة.
1: ما كنتم نصقين معها
0: إطلاقا.
1: جميل جميل.
0: وجابت سردية طفلة عاشت النكبة وتهجرت, وبعدين سيدي متزوجة بمراحل بمقتبل عمرها وهي التحديات, فكان حضورها جدا يعني مؤثر بقلب الفيلم. فحاولنا نوازن الأصوات, حاولنا نجيب الإمرأة الفلسطينية اللي ما تنازلت اللي قاومت, بنت المناضل, أخت المناضل, زوجة المناضل, مناضل, الطفل المناضلة, فكم كله هذا كان حاضر بقلب الفيلم. بتخيل قدرنا نعمل التوازنات اللي بترضيني أنا كمان كناشطة نسوية, بس كمان بتجيب للفيلم قيمة إضافية.
1: عظيم عظيم. في الحديث عن القيمة الإضافية, وإحنا دائما كمجتمع بيمس الحاجة للأعمال الفنية لا سيما إذا كانت تاريخية ورد, ولكن دائما إحنا أمام معضلة كل موضوع الميزانيات والموضوع المادي اللي يجب أن يؤمن من أجل أن ننتج فيلما أو عملا فنيا كان من كان ذو جودي ويطلع للناس بجودي. كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟

0: أنا بعرف إنه التمويل هو ذاتي وما طبعًا كان في أي
1: نعم. التمويل صحيح طلع هي معضلة أساسية عن جد موجودة عندنا في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في يعني تحديداً ما فيش صناديق اللي عن جد تدعم أفلام اللي هي ذات رواية عن جد يعني ذات رواية اللي عن جد للمجتمع الفلسطيني في الداخل. وطبعاً في موضوع مسألة إنك أنت كمان اليوم عم تساوي أول فيلم هذا كمان معضلة. فالشغل اللي كنا حاطينها براسنا إنه إحنا مأمنين في هذا المشروع، هذا المشروع جدا هام إنه يطلع، إني أستنى في ميزانيات هذا رح يعني رح يأخذنا كتير وقت، تمام؟ مش سهل، ممكن نقبل في صناديق ممكن لا، ممكن في منتجين يجوا اللي يشوفوا السردية ويغيروا. فكان عندنا قرار واضح إنه التمويل بيكون تمويل ذاتي على إيمان منا كفريق إنه إحنا لازم نوصل هذا الحدث لازم نرجع نطلعه للضوء. فكان الإشي إنه هذا قرار مش سهل، تمام، ولكن هذا إيمان في القصة.
0: عظيم.
1: اشتغلنا على مدار سنتين، استثمار في تاريخنا قبل ما يكون في أي استثمار تاني. هذا مش إشي اللي هو إحنا جايين نعمله تجارة، هذا إشي واجب علينا إحنا.
0: الفيلم من عرض فيلم الفحم ورد العرض الافتتاحي ورح يكون إن شاء الله
1: صحيح. كان في عنا العرض الأول فيلم الفحم، كان عرض جيد، وإحنا حاليا عم نخطط لسلسلة عروض رح تكون كمان في البلاد.
0: كيف كانت ردود الفعل فيلم الفحم؟
1: شوف، ردود الفعل في أم الفحم كانت بين جيدة لبين في انتقادات طبعا لكل فيلم.
0: أنا سمعت أنه في بعض الانتقادات في أم الفحم أنه الفيلم يركز أكثر على الناصر من أم الفحم.
1: شوف، هات أقول لك شغلي، يعني أنا بحترم كل انتقاد، هذا شيء جدا مهم. كان في معضلات في مسألة يعني المتحدثين في أم الفحم، كونن إحنا بنحكي على ثلاث شخصيات، يعني كان في شغلات اللي أنا بحكيها بكل صراحة بمسألة التحدث بالكاميرا. إحنا نحكي على ناس كبار، هاي واجهتنا، هاي معضلة عن جد واجهتنا في كل مع غالبية الشخصيات اللي إحنا حكينا معها. كنا عن جد بدنا نأخذ حكي أكتر من ناس، تمام، ولكن شوي الحكي لا مش كله بتلائم عن جد مع يعني سرعة الحديث أو طريقة الكلام.
0: نعم.
1: مش عن جد بتتلائم مع كإنتاج فيلم. أنا بحكي على الأمور الفنية كمان.
0: طبعا
1: ولكن إحنا حاولنا نأخذ قد ما ممكن كلام من هن،
0: يعني يبدو أنه إحنا بحاجة لساعات من أجل
1: صحيح
0: أن نتحدث
1: طبعاً
0: عن هذا الفيلم، ولكن هذه دعوة لكل من يستمع إلينا لأن يشاهد أن يترقب العروض طبعاً القادمة لهذا الفيلم. بسؤال أخير نادر، واعذروني على ضيق الوقت طبعا، ولكن إحنا يعني الوقت الحلو بخلص بسرعة، إحنا أكثر من 20 دقيقة تقريبا، أكثر 25 دقيقة تقريبا نتحدث. نادر، بسؤال أخير، لو أردت أن تقول للمشاهد الشاب تحديدا اللي ما بيعرف إشي عن هذا الحدث الاستثنائي المغيب عن انتفاضة 58، لماذا عليه أن يشاهد الفيلم؟
2: بدي أبلش خطوة لورا. أنا شغفي بالوثائقيات بلش من أني شاهدت فيلم وثائقي عن بيروت وثق مجزرة صبرا وشتيلة، وهي كان صحفي اللي رجع جاب صوره ورجع للناس اللي عاشت هاي، وهناك فهمت قديش مهم تشوف الحدث بعيون الناس اللي شافته.
0: جميل.
2: وهذا شعار الفيلم، تعالوا شوفوا حدث مغيب بعيون الناس اللي عاشته، بمشاعرهن، بكلماتهن، بأحداث اللي هن عاشوها وبتذكروها. فهذا
0: عظيم.
2: أجمل ما في الفيلم.
0: عظيم.
2: فتعالوا شوفوا.
0: أستاذة نادر أبو دبي سعدي، باحثة وكاتبة سيناريو فيلم الانتفاضة المغيبة، بدي أشكرك جزيل الشكر. ورد جرايسي بعشر ثواني.
1: تمام. أنا بس بدي أحكي جملة أخيرة. مع كل هالتجربة هاي، إحنا في عنا ملان قصص في مجتمعنا وبتاريخنا اللي هي برضو مغيبة. أنا بتوجه لكل الشباب والصبايا اللي عندهن شغف في إنتاج الأفلام إنه اشتغلوا على عن جد على إنتاج أفلام، آمنوا في هاي القصص حتى لو ما في تمويل، بالعكس كل شخص عنده إيمان في هاي القصص
0: عليم.
1: إحنا مهم لإلنا كتير كتير إنه عن جد نوثقها، نوثق تاريخنا ونوثق حاضرنا عشان نقدر المستقبل.
0: رسالة في غاية الأهمية، بدي أشكرك وأنا الله. متأكد من هاي الجملة.

أرد أنه رغم أنه هذا عملك السينمائي الأول مش راح يكون الأخير إن شاء الله، وهي بداية لاستمرارية واستدامة كبيرة، وكذلك عند الأستاذة نادرة ورج رئيسي منتج ومخرج فيلم الانتفاضة المغيبة، نادرة أبو دبي سعدي باحثة وكاتبة سيناريو فيلم الانتفاضة المغيبة. شكرا جزيلا لكم على الحضور لاستوديوهاتنا استوديوهات راديو الناس. شكرا جزيلا لكم. فاصل ونعود للمتابعة.

0: الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غاز فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: حق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز حتى 60% على

0: هذا ميو ميو مستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: مبروك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 34 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. اليوم والخامس من ذي الحجة، والحجاج في مكة المكرمة يعيشون أيام الاستعداد الأخيرة قبيل بدء المناسك الكبرى من يوم التروية إلى عرفة ثم عيد الأضحى وأيام التشريق. نتحول إلى مكة المكرمة، ينضم إلي من هناك الحاج فاروق يحيى. مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أخي محمد.
0: يعني أولا إن شاء الله ترجعون بالسلام، حجا مبرورا سعيا مشكورا، ويعني الله يهونها عليكم في الأيام القادمة، وإن شاء الله تكون هيك أيام هوين وسهلي.
1: إن شاء الله أبوريكت، إن شاء الله أمين يا رب العالمين.
0: كيف هيك الأجواء في مكة اليوم؟ أكيد في كثافة واضحة في حركة الحجاج.
1: الكثافة يعني شو بدي أوصف لك، مئات الآلاف، يعني بتطلع على اليمين بتشوف لك 100,000، على الشمال 100,000، أمامك 100,000، وخلفك يعني إذا طلعت بتشوف لك حواليك شيء نص مليون.
0: يا الله يا الله.
1: بس الشيء الجميل يعني إنه الإحساس تبعك مع الضغط مع درجة الحرارة، أنت بتتعامل هناك كروح وليس كجسد، فبتحسش بالدرجة الحرارة اللي هي من 42 ل 70 حواليك. بتلاقي الابتسامات بين الناس، في صح مدافعات، حتى اللي بيدفعك بتلاقي ابتسامته كبيرة جدا، حتى خلينا نقول المكان وعظمته بتعطيك مجال انك خلص تمشي الامور.
0: حاج فاروق هيك احكي لنا شو بيعمل الحاج اليوم، خلال اليوم كيف بيقضي وقته؟ يعني طبعا صلاة طواف وما الى ذلك، ويعني بدي هيك توصف لنا للسادة المستمعين هيك تعيشهم بالاجواء.
1: طبعا احنا اول اشي اللهم صل على سيدنا محمد. الحاج بيقضي اليوم بعبادات، ولكن بعبادات مش زي الايام الاخرى، ولكن بتكون هون العبادات ممتعة جدا وشوق. يعني كل صلاة بنكون متجهزين لها قبل نص ساعة أو ساعة، بالأساس عشان تنزل الحرم بدك نص ساعة، عشان مع أنه إحنا أوتيلنا أمام الحرم، ولكن بدك نص ساعة عشان تفوت وتحجز مكان إلك هناك من الأزمة والزحمة الموجودة، ولكن كل هذا بحب بإقبال كامل. يعني
0: الترتيبات التنظيمية من ناحية السكن والتنقل والمرافقة، كل هذا يعني ماشي على قدم وساق، هذا مهم
1: جدا. التنظيمات هون منوجه شكر هون على عبر أثير راديو الناس للمشرفين والقائمين على ترتيب أمور الحج، سواء أمنيا أو سواء لراحة الحجاج، جدا جدا مريح جدا. حتى المسارات اللي بيحطونا إياها بيحولوا المسارات لما يصير ضغط، جدا مريح، يعني ما في أي فوضى مع كل هالعدد الكبير جدا، ما في أي فوضى.
0: طيب يعني بعد أيام طبعا يبدأ التروية والتوجه إلى منى، بدأت التوجه

0: توجيهات للحجاج حول هذا اليوم؟ الكل فاهم التعليمات المتعلقة، الالتزامات المتعلقة بهذه الأيام المهمة.
1: طبعا احنا بالنسبة لنا الحج يرتكز على 4 أركان غير الأركان الثانية، بس 4 أركان الأساسية اللي هو الإحرام، الثاني اللي هو الطواف مع السعي، هاي 3، وعندنا وقفة عرفة الركن الرابع، والركن الأخير هو بيكون طواف الإفاضة، يعني اللي احنا بننزل وبننهي ومن هناك بنحلق. طبعا في بينهن الجمرات، في بينهن عدة مشاكل لازم تكون فيها، بس ولكن هنا الحج بيكون عندي رحلة تجرد من كل مشاغل الدنيا وضغوطها. لما الحج بيلبس ملابس الإحرام بنسى أي شيء، حتى أعماله، حتى بتذكر بآخر النهار إنه يتصل حتى على بيته، على أولاده، على ليه؟ لأنه عظمة المكان تعطيك هذا الشيء.
0: الله يطعمها لمن يطلبها يا رب.
1: والله يا أمين، نتمناها للكل يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله. بدي أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لكم السلامة، ونتمنى لكم أن تعودوا لنا بسلامة وصحة وعافية، وحجا مبرورا، سعيا مشكورا، وتجارة لن تبور إن شاء الله. الحج فاروق يحيى، شكرا جزيلا لك على هاي المشاركة وعلى نقل هاي الأجواء الروحانية العظيمة.
1: شكرا لك. في الختام نسأل الله لجميع الحجاج حجة مبرورة وسعية مشكورة وذنبا مغفورا إن شاء الله
0: يا رب. شكرا جزيلا.
1: وهنيئا لكل واحد صح له يجي هون إن شاء الله، ونتمنى للجميع يوصل هون حتى لو عن نية.
0: آمين يا رب. شكرا جزيلا لك.
1: آمين. شكرا عليكم. أخي محمد، بارك الله فيك.
0: شكرا لكم. شكرا. السلام عليكم. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة

0: تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، حين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات.

0: 45 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس، هذه المرة إلى فقرتنا الرياضية ولكن بنكهة مميزة ومميزة جدا. لماذا مميزة؟ لأنه نستضيف اليوم نجمنا الكبير الذي نفتخر بمسيرته بحضوره بتجربته في الملاعب من أوروبا إلى المحطة الحالية في الإمارات. نستضيف اليوم من زاوية أخرى مشجع كبير لأرسنال وعاش مع جماهير الأرسنال جماهير المدفعجي سنوات الانتظار الطويلة قبل أن يعود الفريق إلى منصة الدوري الإنجليزي بعد 22 عاما، النجم الكبير الذي نفتخر به مونس دبور. مرحبا مرحبا.
1: يسعد صباحك أخي محمد لك وجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك جمعة مبارك مونس. يعني أنا على الصعيد الشخصي فرحان ومبسوط جدا في هذا اللقاء.
1: أنا أكثر، الله يسعدك حبيبي.
0: أولا لأنك صديقي العزيز، ثانيا لأنه نفتخر بنجم كبير مثلك مونس. أول شيء بدنا نطمن عليك، كيف حالك اليوم؟ كيف بتعيش هاي التجربة في الدوري الإماراتي مع بنياس؟
1: الحمد لله رب العالمين، بخير. وطبعا مشرفني اليوم أكون معك أكيد، أولا كصديق وثانيا كواحد بنفتخر فيه في الإعلام، وطبعا كامر بتشرف كتير. أموري تمام الحمد لله، كانت سنة شوي موسم شوي صعب، بداياته شوي مشاكل، نهايته كانت شوي أحلى مع بقاء بالدوري وتحقيق الهدف اللي كان مطلوب. انتهى الموسم على خير، شوي هيك خلنا نقول عطلي منيحة مريحة
0: باستراحة هاي لاستعادة الطاقات.
1: بالضبط، نستعيد الطاقات لموسم إن شاء الله يكون أفضل وأنجح.
0: الطاقات أعتقد فوق بسبب كذلك فريقك الكبير أرسنال اللي حقق الدوري بعد 22 عام. تعال نستمع هيك شوي أجواء. مونس، بعد 22 سنة من الغياب على اللقب الدوري، أرسنال فريقك المفضل، ويعني أنا بتفاجأ يوميا في أني بسمع كثير من الداخل هون من مجتمعنا العربي مشجعين لأرسنال.

0: نال هيك شو شعور مونس دبور مع هذا التتويج؟
1: أول إشي النشيد إحنا من كم يوم ما تركناهوش يعني براسنا 24 ساعة فظبطت الوضع أنت إسا. طبعا شعور لا يوصف، أكيد ببارك من هون لجميع محبين ومشجعين أرسنال. مثل ما حكيت عنا بالبلاد كمية مش قليلة لمشجعين أرسنال. ألف ألف مبروك، انتظار كبير وتكيل ومتعب وكل شيء ممكن تتخيله، فختامها مسك أخيرا يعني الحمد لله، مبسوطين كتير وإن شاء الله تكمل مع نهائي تشامبيونز، بس حسب رأيي راح يكون بونس أكثر.
0: بونس آه والله، يعني بالنسبة لك كمشجع أرسنال الدوري الإنجليزي بكفي على الأقل في المرحلة.
1: الدوري كان بالنسبة لي أنا شخصيا بكتير أهم من الشامبيونز ليج أكيد. اليوم إحنا عم بقول اليوم الأرسنال بنهائي الشامبيونز ليج، فأكيد طمعانين إحنا بالنهائي كمان، بس الدوري كان هو الأولوية والحمد لله. يعني حتى شو بدي أحكي لك، يعني حتى بعد آخر لعبة فوز على بيرنلي ما كان مقنع، وكنا بعدنا خايفين إنه حتى لو مانشستر سيتي راح يفوز بعد هالأمور مش منتهية.
0: والله عاد نقول إحنا مع كل هاي الانتماءات الرياضية، عاد نقول إحنا كلنا بنقول إحنا عن ريال وعن برشلونة وعن بايرن، فطبيعي نقول كذلك عن أرسنال. ومونس هيك بدي أروح معك على زاوية تحليلية شوي، وبرأيك كلاعب محترف شو السبب الأهم بنجاح أرسنال هالموسم؟
1: شوف، هو سبب يعني هو مش هذا الموسم، السبب هو الآخر خلينا نقول 4 أو 5 مواسم، الصبر والنادي على أرتيتا ومشروع أرتيتا واللعيبة اللي استقطبوها في أول الموسم. هذا هو السبب، بتخيل الصبر اللي دام كم سنة، وإحنا كنا يعني زي ما تقول سنة بعد سنة صح نخلص مركز تاني ونتعب وآسف على الكلمة ونسب هنا وهاد، بس كنا مستنيين هاي اللحظة، وبالآخر اللي بآمن بهيك مشروع كبير والنقلة اللي صارت من 2020-21 تقريبا مع أرتيتا كانت جدا رهيبة. حتى لو آخر سنتين ثلاثة شوي كان في كمان، خلينا نقول آخر سنة كان في يأس إنه بعدنا ما حققنا الدوري، بس كان الإشي كان ملموس لأنه الإشي كان جدا قريب والمشروع كان ناجح بطريقة كبيرة.
0: عظيم.
1: فأجل الوقت
0: هيك في إحساس إنه أرسنال ما عاد بس فريق جميل، يعني ما عاد بس فريق ممتع، بل أصبح وكأنه فريق بيدور على هوية، ومش بدورة هوية عفوا، هو صارت هويته واضحة وصار يعرف يفوز في المباريات الصعبة والكبيرة.
1: صح صح صح صح، والفريق نضج بشكل كبير، يعني اللي متابع أرسنال قبل كم سنة كان يتمنى بس يطلع على التوب فور ويطلع على تشامبيونز ليج، ومن هذا الحكي اليوم أغلب الجماهير ما عم تسمح لحالها حتى تفرح بمركز تاني أو ثالث، لا بدهن البطولة، وأخيرا يعني حققوا البطولة. مثل ما حكيت النضج اللي صار بالفريق ومع اللعيبة اللي هي اللعيبة الأساس، يعني خلينا نقول في 6 أو 7 لعيبة اللي هن أساس الفريق من كم سنة. حتى قالها محمد صلاح في أول الموسم إنه المرشح الأول والأكبر هو أرسنال، فهذا الشيء بتخيل هو اللي أعطى الأولوية لأرسنال.
0: طيب مونس، بعيدا عن التحليل بدي أسألك عن علاقتك الشخصية مع الفريق، وانت هيك بلشت تشجع الفريق، مين كان اللاعب اللي جعلك ترتبط بهالفريق؟ طبعا كل واحد منا عنده لاعب الأيقوني اللي خلاني أحب الفريق الفلاني.
1: صح طبعا هن اثنين، طبعا هنري الاول والثاني دينيس بيركامب. انا شخصيا يعني على الصعيد الشخصي كان
0: مهاجمين اثنين،
1: واحد
0: مثل مونس دبور
1: اثنين مهاجمين. يمكن بيركامب هيك كنت يعني احس دائما، كنت احس الستايل تاعه قريب مني، او انا قريب منه طبعا مش بس اكيد هنري كان على راس القائمه طبعا. حبنا كان للارسنال من جيل ما بعرف تقريبا 10 سنين 11 سنه، ف فأنا أول يعني حتى سنة 2003-2004 آخر بطولة اللي كنت يعني واعيها تقريبا. فواعيها مش مثل اليوم.

0: اسمعوا يا كولد صغير بشجع فريق.
1: طب مونس هيك عشان نختم بطريقه لطيفه، بدي اروح معك على فقره اسمها بكلمه واحده. طيب بعيدا عن ارسنال الان، بعيدا عن ارسنال، حط ارسنال على جنب اذا سمحت، يعني لمن كان سيلعب مونس دبور لو اتيحت له الفرصه؟ الريال، برشلونه، بايرن، ليفربول، يونايتد.
0: واو، برشلونه.
1: اوه برشلونه. طيب اك زعلتني شوي بس مهمش.
0: عشان ميسي مش عشان شيء. لا انا عشان انا ميسي. مش مشجع لبرشلونه ولا شيء، عشان ميسي بس.
1: عظيم عظيم. طيب بكلمه واحده، تعثر ريال مدريد في الاعوام الاخيره.
0: روعه
1: روعه. جوزيه مورينيو.
0: سبيشال وان. شو بدنا نقول؟
1: سبيشال وان. واو. كريستيانو رونالدو بعد كذلك فرحته بدوري روشن السعودي امبارح.
0: مبروك، بس دائما بضل رقم اثنين،
1: بضل رقم اثنين بعد ليو ميسي. هيك رأي مونس دبور. اوكي
0: اكيد.
1: واخر اخر كلمه واحده، استدعاء نيمار لكاس العالم.
0: متعه
1: مش مجاملة بيعتبره مونس دبور مع الانخفاض الكبير في المستوى. لا. تفضيله على بيدرو.
0: لا لأنه اليوم اليوم بالبرازيل يعني كلنا أخذوا فرصنا، وما حدا أثبت إنه بيستاهل يكون، خلنا نقول بمكانة نيمار، مش مكانة نيمار بالمنتخب.
1: عظيم مونس دبور، انا كثير مبسوط في هذا اللقاء، بدي اشكرك على هذا اللقاء اللطيف، وننتظر نشوفك هنا بيننا في الناصري. الناصري بكلمه واحده مونس.
0: ان شاء الله. ان شاء
1: الناصري بكلمه
0: الله.
1: واحده.
0: القلب.
1: يلا الكابتن النجم الكبير الصديق مونس دبور، شكرا. شكرا جزيلا لك
0: حبيبي محمد.
1: الى اللقاء، بالتوفيق لارسنال دائما، ولك قبل الارسنال مونس دبور. شكرا شكرا.
0: إن شاء الله.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع هذا اللقاء اللطيف مع نجمنا العربي الكبير مونس دبور نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر الزملاء الياس مرجي في الهندسة الإذاعية، الزميلة ماجي علوطي في التنسيق والإنتاج، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. تحياتي محدثكم محمد أبو العزم حميد في إعداد وتقديم هذا البرنامج. كونوا بخير. إلى اللقاء.

0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: يوسف وإكسال، وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات العيد بلشت في اوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: اوبتينايز،
3: بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة صباح اليوم على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره داخل موقع حريق اندلع بالقرب من شارع الشاطئ الشارع رقم 2 بمحاذاة قرية جسر الزرقاء. وقالت الشرطة إن قواتها استنفرت إلى المكان عقب تلقي بلاغ عن اندلاع حريق بمحاذاة شارع رقم 2، حيث عثر خلال عمليات التمشيط على جثة رجل في منطقة مفتوحة. وأغلقت السلطات شارع رقم 2 باتجاه الجنوب عند مفرق زخرون يعكوف في أعقاب الحادث، إضافة إلى شارع 67 باتجاه الغرب لإفساح المجال أمام قوات الشرطة والإطفاء للعمل في الموقع وجمع الأدلة. وأشارت الشرطة إلى أن هوية الضحية لم تعرف بعد، بينما لا تزال خلفية الحادث غير واضحة حتى الآن. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحان من الأراضي اللبنانية باتجاه الحدود الشمالية مع إسرائيل قبل أن يتم استهدافهما وتصفيتهما بغارة جوية في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان. وسط تقديرات أمنية تشير إلى أن الهدف من العملية كان تنفيذ هجوم داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد رصدت وحدات المراقبة العسكرية شخصين مسلحين يتحركان من الجانب اللبناني اتجاه السياج الحدودي مقابل بلدتي دوفيف وبرعم على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود. وعلى إثر ذلك فعل الجيش إجراءات أمنية مشددة شملت استنفار القوات المحلية ونشر قوات إضافية في المنطقة قبل أن تنفذ طائرة مسيرة غارة استهدفت المسلحين داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما جاء نصا في بيان الجيش الإسرائيلي. أشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. يأتي ذلك في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق، لكن الفجوات قلصت مع استمرار الخلافات بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلا إن

هناك مؤشرات على حدوث تقدم مع التحذير من رفع سقف التوقعات. أبلغت حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر وتركيا رفضها التقرير الذي قدمه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف يوم أمس لمجلس الأمن. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها إن الحركة أرجأت كذلك لقاء كان مقررا في القاهرة بعد اغتيال إسرائيل لقائد جناحها العسكري عز الدين الحداد. وكان تقرير ملادينوف قد أشار إلى رفض حماس نزع سلاحها إلى أن رفض حماس لنزع سلاحها يشكل عقبة أمام إعادة إعمار قطاع غزة. الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع هطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. دي ماكس، دي ماكسمها على الآخر.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: أصل الحالة من حالم والطعم حالم جي، مغلف بفضة ودام والطعم حالم جي.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
4: حلبجي. اللحمة زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: من مجموعة المشهداوي.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
7: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
8: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
9: صباح الخير من مدينة شف عمر.
10: صباح الخير من قرية نحف.
6: وأحلى صباح.
8: والكانوا يجوا بدلوا.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
4: حلبجي العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26.

0: للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
3: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟ بش

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل.

0: 99 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
8: صباح الخير من مدينة حيفا.
9: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
10: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
11: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
12: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
10: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

يعجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟

0: ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. عثر صباح اليوم على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره وقد بدت عليها آثار حروق شديدة في منطقة مفتوحة قرب قرية جسر الزرقاء بمحاذاة شارع الساحل رقم 2. وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة بعد ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المكان، مشيرة إلى أن هوية الضحية لم تعرف بعد، إلا أنها أكدت أن الحديث يدور عن خلفية جنائية. وفي عقاب الحاصل أغلقت الشرطة شارع الساحل رقم 2 باتجاه الجنوب من مفرق زخر يعكوف إلى جانب إغلاق شارع 67 باتجاه الغرب بسبب أعمال التحقيق في موقع الحريق. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في إصابة شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة ليلة الماضية جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي، حيث نقل المصاب إلى المستشفى بعد تلقيه علاجا طبيا أوليا وعمليات إنقاذ ميدانية. ونقل المصاب إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات نافذة وتشوش في الوعي. قتلت غارة إسرائيلية استهدفت نقطة تمركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي بقضاء صور جنوبي لبنان 4 مسعفين وأصابت آخرين من ذات الهيئة فج اليوم. ويأتي ذلك بعد يوم شهد أكثر من 30 هجوما جويا ومدفعيا على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، أسفر يوم أمس عن قتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصين وصفهما بأنهما مسلحان في غارة جوية استهدفتهما جنوبي لبنان قرب الحدود المقابلة لبلدتي دوفيف ويرؤون في الجليل الأعلى بعد عملية رصد ومتابعة ميدانية. وأضاف الجيش أن عمليات التمشيط في المنطقة لم تظهر وجود مشتبهين آخرين وفق تعبيره. إلى ذلك أدوت صافرات الإنذار مرتين متتاليتين خلال ساعة واحدة صباح اليوم في رأس النقورة وعدد من البلدات المحاذية للحدود مع لبنان. وجاء دوي الصافرات بعد رصد طائرة مسيرة قادمة من لبنان، فيما لم يبلغ عن أحداث استثنائية وإصابات جراء الحاصل. أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب بالتزامن مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار مساعي للوساطة بين الجانبين بعد تعثر جولات التفاوض السابقة. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني أجرى لقاء جديدا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لمراجعة المقترحات المطروحة بشأن تسوية النزاع القائم مع الولايات المتحدة في ظل المساعي الإقليمية الرامية إلى منع تجدد الحرب ودفع المفاوضات بين الجانبين إلى الأمام. وتأتي هذه التطورات

مرات غداتة تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق والعودة إلى التصعيد العسكري. فيما قال وزير خارجيته ماركو روبيو الليلة الماضية أن الجانب الباكستاني سيتوجه إلى طهران معربا عن أمله في أن يساهم ذلك في دفع الأمور قدما على حد تعبيره. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة إلا أنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في المناطق الشمالية حتى ساعات ظهر اليوم. ختام النشرة، كونوا بخير.

بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق. مستعدون.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعه اكسسوارات مميزه لكل مناسبه. باندورا لمعه لكل اطلالي.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

كمان بوست، كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: أرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
12: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
13: أحذية

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: نيو ميو موستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتم بخير.
2: أو بشمال قبرص،
1: بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم
2: وبس مع نزارين تورز،
1: طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.

0: لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا.

0: وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكت وكانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مش هداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيب 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير لبنانية قبل قليل بأن غارات إسرائيلية قتلت 10 أشخاص جراء استهداف مناطق في جنوبي لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن 6 أشخاص قضوا في غارة على دير قانون النهر، فيما قضى 4 آخرون في بلدة حنوي في منطقة صور. وأشارت المصادر إلى أن من قتلهم الجيش الإسرائيلي في حنوي هم 4 مسعفين تابعين للهيئة الصحية الإسلامية. يأتي ذلك بعد يوم شهد أكثر من 30 هجوما جويا ومدفعيا على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، أسفرت يوم أمس عن قتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين. إلى ذلك أعلن الجيش الإيصالي أنه قتل شخصين ووصفهما بأنهما مسلحان في غارة جوية استهدفتهما جنوبي لبنان قرب الحدود المقابلة لبلدة دوفيف في الجليل الأعلى بعد عملية لرصد ومتابعة ميدانية. وأضاف الجيش أن عمليات التمشيط في المنطقة لم تظهر وجود مشتبهين آخرين وفق تعبيره. دوت صفارات الإنذار مرتين متتاليتين خلال ساعة واحدة صباح اليوم في رأس الناقورة وعدد من البلدات المحاذية للحدود مع لبنان. وجاء دوي الصفارات بعد رصد طائرة مسيرة قادمة من لبنان، فيما لم يبلغ عن أحداث استثنائية أو إصابات جراء الحاصل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك تقدما طفيفا في الملف الإيراني، وذلك عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد. وانتقد روبيو تقارير تحدثت عن مساعي إيرانية للتنسيق مع سلطنة عمان لفرض رسوم مشتركة على استخدام مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بذلك وفق تعبيره. في ذات السياق عربت الإدارة الأمريكية عن أملها في إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب بالتزامن مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار مساعي للوساطة بين الجانبين بعد تعثر جولات التفاوض السابقة. وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني أجرى لقاء جديد مع وزير الخارجية الإيراني عرقجي لمراجعة المقترحات المطروحة بشأن تسوية النزاع القائم مع الولايات المتحدة في ظل المساعي الإقليمية الرامية إلى منع تجدد الحرب ودفع المفاوضات بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات غداة تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، قال فيها إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى التصعيد العسكري. عثر صباح اليوم على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره وقد بدت عليها أثار حروق شديدة في منطقة مفتوحة قرب قرية جسر الزرقاء بمحاذاة شارع الساحل. وقالت الشرطة الإيصالية أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة بعد ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المكان، مشيرة إلى أن هوية الضحية لم تعرف بعد، إلا أنها أكدت أن الحديث يدور عن خلفية جنائية. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في إصابة شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة ليلة الماضية في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة عرابي، حيث نقل المصاب إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات نافذة وتشوش في الوعي. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
9: في مكيف في تورنادو انفرتر.
11: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
12: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعطى.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة.

0: الموجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في حلقة اليوم نسلط الضوء على قضية اللي بتهم كل واحد منا ما بين السائقين أو المشاة، واختيارنا لهالموضوع اليوم جاء بناء على معطيات سلطة الأمان على الطرق اللي أظهرت أنه عدد ضحايا حوادث السير حتى شهر آب أغسطس الجاري بلغ أكثر من 300 قتيل، ما يجعل هذا العام من أكثر الأعوام دموية على الطرق. لافت أيضا أنه العرب يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول سلوكيات القيادي وضرورة تعزيز ثقافة السلام المروري. الكثير من الأمور والتوصيات رح نسمعها في إطار هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. على كرسي المختص يجلس اليوم المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور. أهلا وسهلا فيك رأفت.
1: أهلا وسهلا فيكي
0: رأفتك. كتير كتير كتير تفاصيل احنا دايما بنقول لما بنحكي مع حضرتك انه يمكن مش كتير السائقين واعين لإلها، احنا دائما بحاجة لنرفع الوعي في هذا الموضوع، وهذا اليوم هدف استضافتك، فمجددا اهلا وسهلا فيك. ابلش معك بأبرز الأخطاء رأفت او التجاوزات حتى اللي يعني تؤدي لوقوع حوادث السير في البلاد، من اطلاعك في السنة الأخيرة شو أبرز هاي الأمور؟
1: حسب الإحصائيات عفاف، أغلب حوادث الطرق احنا بنفكر انه هي بسبب استعمال التليفون او السرعة الهائلة. هذا مش هو السبب لحدوث حوادث الطرق او لازدياد حوادث الطرق، وانما عدم التركيز بالسياقة، عدم الانتباه لللافتات بالشوارع، عدم الانتباه لإشارات المرور بالشوارع. يعني اغلب لائحات الاتهام اللي بتوصلني اليوم لما الناس بوجهوا ضد لائحة اتهام او بقدموا ضد لائحة اتهام عشان هي مذنبة او عشان هي مسؤولة على حادث سير صار معها، بيكون او هي مرأة مفترق طرق وما احترمت إشارة المرور، ما مفترق طرق بإشارة ضوء حمراء، أجت على مفترق طرق ولا وقفت على إشارة كيف، وصلت لما مر مشاه وما وقفت أو ما تمهلت، وبكون السائق خبط بعابر سبيل مرق قدامه. فأغلب حوادث الطرق هي اللي عدم الانتباه. يعني بيجوني ناس عفاف بيقولوا لي يعني رأفت أنا ما انتبهتلوش، عن جد ما انتبهتش إنه مرق عابر سبيل على الممر المشاة، أنا عن جد ما انتبهتش لإشارة المرور، أنا كنت مفكرها 100% أخضر، بس اللي كان الرمزور اللي كان أخضر أو إشارة المرور اللي كانت خضراء هي مش بالمسلك تبعك، وإنما بالمسلك اللي رايح على الشمال أو اللي رايح على اليمين، فأنت هون تخربطت. ليش تخربطت؟ عشانك أنت ما كنتش منتبه بالسياقة. ليش تخربطت؟ عشانك أنت ما كنتش مركز بالسياقة.
0: يعني أنت عم بتقول نقطة جدا لافتة، لأنه دايما إحنا منفكر إنه السبب الأول أو السرعة الفائقة أو فعليا استخدام الهواتف خلال السياقة.
1: كلا ثم كلا ثم كلا. صحيح إنه التليفون هو يعني بيطلعك عن التركيز، أو مثلا أنت بتطلع على التليفون في احتمال تعملي حادث أو إشي، عم بقولك حسب الإحصائيات، حسب الواقع، حسب الواقع هذا مش هو السبب.
0: السبب هو قلة التركيز والانتباه أيضا لإشارات المرور مثل ما عم تذكر رأفت، وكتير تفاصيل رح نحكي عنها في هالحلقة. ولكن أيضا يمكن الناس، وأنت يعني أكتر من غيرك بتعرف، أنه في حال وقوع حادث لا قدر الله مش عن جد بتعرف شو أول خطوات يجب القيام بها، أو حتى تحمي نفسها على المستوى القانوني. بعد هيك بصير مرات صعب أنه نتذكر أنه نوثق وما إلى ذلك. شو المفروض نعمل لما بصير في حادث طرق؟
1: في عن جد ناس كتير بتوثقش أو بتصورش إيش بيصير بعد الحادث. أول شيء لما يصير حادث أنت ممنوع منعاً باتاً تزيح السيارة، إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً، هاي معلومة لازم المستمعين والمشاهدين يفهموها ويعرفوها، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث. أنت أول شيء لازم تأخذ تفاصيل الطرف الثاني. إذا الطرف الثاني مش موجود أو مثلاً طلع بالإسعاف أو محل تاني، انت لازم ترصد كل اشي، لازم توثق سيارتك وين كانت، اذا مرق عبر السبيل توثق وين مرق عبر السبيل وين انت خبطته لعبر السبيل، عشان رجال الشرطة بيجوا بعدين، بيجوا بعد بضع دقائق، بيجوا مرات بعد بنص ساعة، بعد بساعة. فبهاي الحالة هاي اتباتات ممكن تساعد الشخص نفسه بالمحكمة بالمستقبل، ممكن تساعد الشخص نفسه عشان نعرف بنهاية المطاف إذا هو عن جد مذنب بالحادث أم لا. في حوادث كتيرة عفاف بتصير مش بالضرورة يكون فيها إصابات وإنما بس أضرار بالسيارات نفسها.
0: وهي الحوادث بتتكرر بعد
1: هاي بتتكرر يوميا صحيح.
0: وانت هيك احنا معانا بالاستوديو كمان صحيح. مجسمات لو ناخد نموذج لأنه يعني في كتير حوادث مثل ما حكينا بتتكرر شائعة مرات الناس بتكونش عارفة زي ما انت ذكرت موضوع التركيز حق الأولوية سرعة فائقة. أعطينا نماذج لأكثر الحوادث أو الملفات اللي بتتعامل معها رأفت.
1: أكثر الحوادث هي الحوادث التي تتكرر يوميا عشان عدم الاستماع لإشارات المرور عدم احترام إشارات المرور. يعني عندك أنت سيارة ماشية أنت عندك رمزور أحمر أنت ما وقفتيش بإشارة ضوء حمراء أنت كان عندك إشارة قف أنت مشيتي فكرتي أنه الشارع فاضي فكرتي انه مفترك الطرق فاضي عندك اشارة قف انت لازم تحترميها وتوقفي حتى ولو الشارع فاضي في احتمال يطلع لك تطلع لك دراجة نارية بسرعة هائلة وانت تخبطيها وبتقدريش تعرفي
0: صحيح.
1: شو عقوبة هاي الشغلة
0: صحيح.
1: فبهاي الحالة مهم جدا جدا لإلنا انه نحترم اشارات المرور نحترم صحيح. اللافتات بالشوارع
0: وما انحطت من عبث حتى اشاره قف ونقطه جوهريه انت سلطت الضوء عليها رأفت انه مرات منشوف احنا وكانه على مستوى نظرنا مش عن جد في حاجه اوقف على اشاره قف لا القانون يلزم في كل حال فعليا وعدم الاستهانه بهذا الموضوع
1: صحيح. وطبعا لاشارات تمهل سرعات بمحلات معينه كتير كتير كتير في شغلات اللي عن جد لازم نحترمها بالشوارع.
0: رأفت بشي مرحلة حكيت على لوائح الاتهام وهون يمكن شوي مهم هيك نوضح وامتى يعني مخالفة أو مخالفات عديدة ممكن إنها تتحول للائحة اتهام وتوصل لإلكو ولمكاتبكو للتعامل معها في أروقة القضاء. شو بتكون التجاوزات؟
1: كل ما تكون المخالفة أكتر كل ما يكون العقاب أخطر. كل ما تكون المخالفة أكتر من ناحية درجة يعني خطيرة أكتر كل ما يكون العقاب تبعها حسب القانون أكبر. كل ما تكون الحادث طرق أكتر من ناحية خطورة أنت العقوبة تبعتك من ناحية المحاكم أو القضاء بتكون أخطر وأكبر. يعني على سبيل المثال ده أعطيكي من ناحية مخالفة أنت اليوم مسموح لك تمشي 50 كيلومتر أنت مشيتي لحد 70 يعني إسا أنت مشيتي بالبلدة 70 محل 50 حسب القانون بعتوكي 250 شيكل بدون نقاط أنت مشيتي من 21 كيلومتر لحديت 30 كيلومتر أكتر من 50 يعني مشيتي 80 على سبيل المثال أو 71 شوفي الفرق 71 محل 50 كيلومتر بالبلدي بحق للشرطة يعطيكي مخالفة اللي هي 750 شيكل مع 8 نقاط شوفي الفرق أول مخالفة اللي هي درجة
0: 250 بدون نقاط
1: تاني درجة 750 مع 8 نقاط الدرجة الثالثة من 31 ل40 إذا أنت مشيتي مثلا على سبيل المثال 90 محل 50 أنت بتأخذي مخالفة اللي هي 1500 شيكل مع 10 نقاط 1500 شيكل مع 10 نقاط إذا مشيتي أكتر من 41 وفوق أنت بتأخذي محكمة فورية وفي احتمال كبير كمان الشرطة أو الضابط يجي ويسحب لك الرخصة بشكل أوتوماتيكي لمدة 30 يوم على المحل
0: وهي من الإشكاليات الكبيرة اللي مش سهلة كمان بالنسبة للناس. طبعا هو بيكون فيه تجاوز خطير ولكن هذا بيأثر كتير على مجريات الحياة والتنقل وما إلى ذلك. بفكر رأفت وضح لنا هاي النقطة بما أنه إحنا حاليا كمان بموسم الأعراس كيف منسمع وعشان هيك إحنا اليوم بدنا المعلومة الموثوقة من أهل الاختصاص ومن حضرتك كل موضوع السياقة تحت تأثير الكحول كمان بتسمح للشرطي أو بتعطيه الصلاحية أنه يسحب الرخصة بشكل فوري مزبوطة هاي المعلومة؟
1: صحيح هذا كتير موضوع كتير حساس عفاف وكتير خطير يعني كيف ما بقوله مش لله أو مش يعني بالقانون حسب يعني إذا واحد أو سائق مسك هو تحت تأثير الكحول العقوبة عليها سنتين سحب رخصة بشكل فعلي

0: مش بالضرورة إذا عملنا إحنا الفحص نطلع يعني
1: مع نفس
0: نطلع
1: نسبة
0: نفس
1: الكحول.
0: الكمية أو نفس نسبة الكحول اللي هي بجسمنا. أنت حسب القانون مسموح لك لحديت 240 ميكروغرام، هاي إشي لغة بالفيزياء ميكرو أو بالكيمياء، 240 ميكروغرام هاي لا تفسر، لا تفسر أبدا، ولا واحد بنفع يفسرها كاس كاسين ثلاثة.
1: يعني صعب الإنسان يحدد،
0: يعني صعب الإنسان، يعني حتى ولو أنت شربت ربع كاس نص كاس في احتمال كبير، كونك أنت بتعلق بجنسك، بتعلق بوزنك، بتعلق إذا أنت بوضعك الصحي، إذا أنت بتاخد أدوية بتاخدش أدوية، في احتمال أنت تطلع تحت تأثير الكحول، مع أنك أنت صاحي أكتر مني، صاحي أكتر مني وبتسوق أحسن مني ومركز بالسياقة أحسن مني. أما بعد ما يعملوا لك الفحص الفيزيائي الفحص العلمي، هذا الفحص اللي بيعملوه، في احتمال تطلع أنت تحت تأثير الكحول أو ثمل حسب القانون. أنت مش ثمل، أنت مش سكران باللغة الشعبية، أنت مش سكران بشكل فعلي، وإنما أنت سكران حسب القانون. فعشان هيك لازم ناخد حذرنا من هاي الشغلات.
1: وهذا بفسر انه كتير ناس بتقولك انا ما كنتش شارب غير كاس وما الى ذلك، وفي ناس اللي بتقول شربت كتير مي. بعدين يا جماعة مش بالضرورة، في فحص اللي هو بنقدر نقول عنه فحص يعني موثوق ودقيق، اكبر دليل انه يعتمد كمان من ناحية قانونية،
0: والقضاء كمان
1: بخدوه بعين الاعتبار،
0: وبخدوه بالحسبان، ولا مرة بشكوا فيه. إسا كمان معلومة جدا مهمة من خلال الحلقة عفاف، للسائق الجديد والسائق اللي هو سائق اللي هو الشاب لحد 24 سنة مسموح له يشرب 50. شوفي أنا قلت لك أنت مسموح لك كسائقة اللي عندك خبرة بالسياقة لمدة وعمرك مثلا أكثر من 24 سنة، مش كسائق اللي هو سائق جديد. سائق جديد مسموح له يشرب لحديت 50 ميكروغرام، يعني إشي يعني كيف ما بقوله جغمي بسيطة أو إشي بسيط جدا جدا. فهاي السائقين الجدد ما بيعرفوا هاي المعلومة وبيسمحوا لحال إن يشربوا وبيسمحوا لحال إن يكونوا يعني
1: صحيح. ومع الأسف بدنا نقول رأفت عشان كمان نكون شفافين، يعني مش بس موضوع إنه إذا مسكني شرطي مرور، حتى رد الفعل أو زمن رد الفعل ومين قدك بيعرف أنت بتتعامل مع هاي القضايا والملفات، يعني يوميا فعليا في خطورة كبيرة رجاء عدم السياقة بعد يعني الكحول. شرب الكحول صحيح. رأفت كمان موضوع قبل ما نطلع لفاصل ذكرناه، موضوع الهاتف، وأنا بتوقع إنه أكثر أسئلة بتوصلكوا وحتى بتوصلنا، يعني أنا لما هيك يعني أعلنت إنه راح تكون عنا هاي الحلقة كتير ناس سألت ما بيعرفوا شو التفاصيل. مرات منحط التليفون على الستاند ومنمسكه بمسكنا البوليس ومنفوت بجدال معه، مرات التليفون مش على داني منفكر إنه مسموح. تعال نوضح شو القانون بيسمح لي وأنا سايقة بما يتعلق باستخدام الهاتف.
0: هاي من أكتر المخالفات اللي إحنا منستلمها كمحامي دفاع، وهاي من أكتر المخالفات الشائعة كيف ما تفضلت،
1: لأنه بطلنا نقدر نستغني عن التليفون ولو لدقيقة مع الأسف. 100%
0: اليوم شغلنا شغلك شغلي كله عن طريق التليفون، يعني الناس أنا صارت تتوجه لي بس عن طريق التليفون، تبعت لي واتساب بتقول لي رأفت عليج لي بهاي القضية شوفي لوين. بطلوا ييجوا
1: بشكل وجاهي،
0: كله بشكل إلكتروني. انت حسب القانون، حسب البند بالقانون من ناحية قانونية عفاف، ممنوع تمسك التليفون وممنوع تستعمل التليفون، ممنوع تمسكي وممنوع تستعملي. بيجوا ناس بيقولوا لي رأفت انا كنت حاطط التليفون على السماعة على الرمكل باللغة العبرية للأسف على السماعة، ما كنتش احكي، كنت حاطه على هيك هيك. حتى ولو انت ما حكيتش، حتى ولو انت ما حطيتوش على دانك، مجرد مسكته لربع تاني هاي تعتبر مخالفة حسب القانون. صحيح في قضاء اذا انت بتقدمي محاكمة وبتقولي انا بس كبست كبسي وحدي بس عشان اشوف الطريق لوين بدها توصلني، او كبست على الويز مثلا، في قضاء اللي بتتساهل بهاي الحالة بتقول هذا مش استعمال متكرر، هذا مش استعمال اللي هو متواصل، وإنما كبسي وحدي على زر واحد استعمال اللي هو استعمال لأقل من ربع تاني. بس حسب القانون كشرطي بنفع يحرر لك، عنده صلاحية يحرر لك المخالفة. في ناس عفاف وهي أكيد صادفت، يعني صادفتي هاي الشغلة وأنا صادفتها بشكل شخصي، وقع التليفون تحت إجريكي، أنتي بس طلتيه يعني لما بس طلتيه وحطيتيه على الكرسي اللي أمامك أو الكرسي اللي جنبك، كمان هاي تعتبر

0: هلا انت حسب القانون لازم توقفي على جنب. ليش؟ انت اذا طلعتي بين اجريك او طلعتي لتحت ومجرد طلتي التليفون انت
1: مش
0: معرضه صحيح. معرضه انه يعني
1: تخاطري بحياتك
0: وبحياه الاخرين حالك وسلامه الاخرين, وفي احتمال يحدث حادث طرق.
1: صحيح. عشان بدي اسالك,
0: لازم نوقف على جنب ونمسك التليفون. التليفون انت بنفع تمسكيه, كمان معلومة عفاف, بنفع تمسكيه, بنفع تحطيه على دانك وتحكي قديش ما بدك والشرطي يوقف قدامك ويطلع عليك لما السيارة تكون واقفة بشكل ثابت ثابت على الآخر, ممنوع تتحرك السيارة.
1: يعني على الإشارة الضوئية الحمراء مسموح نمسك التليفون.
0: طلعي بهاي الحالة, بقولك بقولك القضاء, في قضاء بقولوا السيارة ما هي واقفة وانت واقف على شرق ضوء حمراء, القانون بقول لك بس السيارة تتحرك انت ممنوع تمسك التليفون. فيا مناس تبرأت من ارتكاب مخالفة التليفون, قالوا القضاء انه السيارة واقفة مسموح له يحكي. في قضاء تانية بتقول انه مجرد انت على الشارع مجرد انت على الشارع عجلات السيارة مش دايما تبتين, فانت في احتمال تمشي لسانتي 2 سانتي 3 سانتي وتتقدم شوي شوي. وطبعا كمان لما يكون في كثافة بالسيارات او يكون في
1: مشاة ممكن كمان او خط مشاة, يعني بعرفش مسموح كمان في هاي الحال.
0: كمان ممنوع كمان ممنوع اخت عفاف, لازم يكون السيارة او المركبة واقفة بشكل ثابت على جنب الشارع عشان ولا انت توصل لهاي المرحلة. كمان شغلي بالنسبة للسياق تبع مخالفات التليفون, في ناس بتوجهوا لي بيقولوا لي عفاف انت مثلا كنت حاطت السماعات, انا ما دقرتش التليفون, انا ما استعملتش التليفون ولا مسكته بالمرة. ممنوع منعا باتا عشان انت تكون مركز بالسياقة وبتكون مركز ايش بيصير حواليك, ممنوع منعا باتا تحط السماعات التنتين بالاذنين التنتين تبعوتك, وانما مسموح لك سماعة واحدة على اذن واحدة.
1: هاي من الامور كمان المهمة ويمكن الناس مش كتير بتعرفها. رأفت ذكرت موضوع الويز او تطبيقات الملاحة بشكل عام, استا بدون ما ندخل بتفاصيل دقيقة لانه احنا مش يعني ما بنشتغل بالقانون والحقوق, ولكن قديش صعب على المحامي المختص في هاي القوانين انه يثبت امام القضاء؟ يعني ممكن انا هقول كنت ماسك التليفون بس انا كنت اشغل الويز, بس كيف ممكن تثبت انت هذا الاشي كرجل قانون ولها سر المهنة؟
0: اكيد مش راح نقول للمستمعين ايش بالضبط احنا بنقول,
1: بس لانه حكينا انه يعني يؤخذ بعين الاعتبار.
0: صحيح, يؤخذ بعين الاعتبار والقضاء جدا جدا بتساهلوا بهاي الحالة. انت عشان تثبتي شغلة انت بريئة منها او مثلا حررت لإلك مخالفة اللي هي مخالفة مش قانونية او مخالفة باطلة, او انت بتقولي والله الشرطي اتبلى علي رأفت انا بدي انت تساعدني, عشان هيك انا نصيحتي لأي شخص بقابل شرطي أو بيكون في محادثة بينه وبين شرطي, يصور كل إشي بينه وبين الشرطي, يصور أقواله, يسجل أقواله. اليوم أغلب الناس أغلب السائقين عندهم تليفونات ذكية فبنسع اليوم يصوروا. في ناس بيقولوا لك الشرطي بسمح ليش, لا أنت مسموح لك تصور أي إشي أي محادثة بينك وبين الشرطي. كيف للشرطي
1: مسموح
0: يصور وفي عنده كاميرا على قميصه, انت مجبور او انت محبز لإلك, ونصيحة مني لإلك اذا انت عن جد بريء وانت شاكك بصحية او انه انت شايف انه هاي المخالفة هي باطلة واعطيت لإلك بطريقة غير قانونية, بنفع انت توثق كل اشي بينك وبين الشرطة.
1: طيب عن هذا الموضوع تحديدا رح نتحدث هيك بشكل مفصل اكثر, ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ايضا ابقوا معنا في هذا العدد الخاص من برنامج المختص المفيد, فاصل ونواصل معكم.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة, راحة قصوى ومدى سياقة كبير, الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
3: بيرفكتو يعني الكمال, وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة, وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حب.

0: كله عادي. هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
4: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: يعني كل ما يتعلق بالسلامة المرورية والمخالفات اللي ممكن أن تحرر إلنا، وطبعا أبرز النصائح في هذا الموضوع يجلس على كرسي المختص المفيد المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور. رأفت، قبل الفاصل كنا عم نحكي على موضوع كمان أعتقد أنه شائك، وكتير مرات الأمور بتتضخم لأجل نقاش إحنا فتنا فيه مع الشرطي اللي وقفنا بده يحرر لنا مخالفة. شو أبرز الأخطاء رأفت اللي الناس بتوقع فيها في هاي النقاشات؟ قديش بتشوف أنه يعني في أمور ممكن نكون واعين لإلها خلينا نتجاوز نقاش إحنا بالغنى عنه؟
1: من أهم المواضيع اللي أنت قبل ما توصل على محكمة، قبل ما توصل على محكمة أو قبل ما تقدمي طلب لإبطال مخالفة، الحاكم أو القاضي أو المحكمة أو النيابة بتطلعوا شو كان ظروف الحادثة، شو كانت الظروف اللي بشأنها انت انمسكت ماسك التليفون، انت انمسكت ماشي بسرعة، انت انمسكت ما وقفتش على إشارة كيف، ما عبرت مفترق طرق بإشارة ضوء حمراء. أهم إشي انت إذا أنت شاعري أنه أنت مش مذنبة، ويا ما ناس ويا ما رجال شرطة، الرجل الشرطة هو يعني بني آدم زي زيك عفاف، في احتمال كيف ما إحنا بنغلط في احتمال كمان هو يغلط، في احتمال يفكر أنه أنا ماسك التليفون وأنا ماسك مشط شعر، يفكر أنه أنا ماسك تليفون ولا أنا ماسك ماكنة حلاقة مثلا. وإذا أنت بتقدر تثبت هاي الشغلة صور، أجا الشرطي صور له ماكنة الحلاقة وفرجي عشان تفرجيها بنهاية المطاف للمحكمة. اليوم انت قبل ما تختم او قبل ما تسلم المخالفة لازم تشوف انه اقوالك انكتبوا بالمحل المناسب، اقوالك اللي انت قلت ان للشرطة انكتبوا بالمحل المناسب على المخالفة قبل ما يحرر لك اياها الشرطة. اليوم كمان عفاف في شغلات اللي هي مخالفات خطيرة، احنا اسا عم نحكي عن مخالفات بسيطة، يعني انا شرطي اليوم وبحكي لك من زبائن وسائقين يعني بتتوجهوا لي بشكل يومي مسكوهن على مخالفات خطيرة، مخالفات اجتياز السيارات أو مثلا شرطي أشر لني وقفوا هربوا منه، انمسكوا تحت تأثير المخدرات، تحت تأثير الكحول. انت قبل ما تجاوب اي شرطي اذا انت حاسس انه انت حالك انه انت بريء، يعني هو الشرطي شاكك انه انت معك شغلات اللي مش مسموحة تكون معك بالسيارة او شغلات اللي هي خطيرة، انت بحق لك كسائق تستعين محامي، تستشير محامي قبل ما تجاوب على اي سؤال بيسألك اياته الشرطي بالمحادثة بينك وبينه. يعني
0: وهي امور كمان اللي مهم الجمهور يعرفها، لانه مش كتاب بيفكروا انه انا وقفني شرطي مباشرة لازم اجاوب على اسئلته او اتعامل مع يعني بالزبط. مع هاي الاسئلة
1: القضاء بتتعامل مع الشرطي وكأنه كل اشي كتبه هو مقدس، كل اشي بيقوله هو صحيح. صح في محامي دفاع بس انت لازم تساعدنا عشان نساعدك، احنا مش ساحرين.
0: صحيح.
1: انت طبعا في كتير مخالفات اللي تعطي بشكل قانوني وفي مخالفات اللي هي مخالفات مش قانونية، واحنا بنحكي يعني بالسياق القانوني بالسياق اللي هو عن جد يعني مرات رجال شرطة كيف ما قلت لك بتعطي مخالفات على اليمين وعلى الشمال. صحيح. بس عشان بدها تعبي السجل تبعها، وهذا هو احنا منصادفه للأسف منصادفه في مخالفات كتير وعشرات وإذا مش بقولك مئات المخالفات اللي هي مش قانونية، ورجال شرطة بيعرفوش القانون وبيعطوها.
0: وبفكر رأفت هاي النقطة جوهرية، بدي أقولك ليش. أنا من موقع كتير مرات بسمع على فكرة الإشي بيشبه موضوع الأخطاء الطبية، يعني الناس في عندها شعور أو فئة معينة إنه روايتي قدام رواية الشرطي أمام القاضي دايما رح يكونوا منحازين للشرطي. فلحتى نوضح، لا مش بالضرورة.
1: صحيح.
0: لما أنت حاسس صحيح. إنه روايتك فيها حقائق وفيها يعني كتير جوانب صادقة، هذا هو الوقت انك تتوجه لمحامي لحتى تتوجه للقضاء، مش بالضرورة دائما القاضي يكون منحاز للشرطي، هو المفروض يكون منحاز للحقيقة.
1: 100% 100% يعني تفسيرك بمحله عفاف. انت كمان عن جد بحقلك بالمحادثة بينك وبين الشرطي تستعين محامي، تستشير محامي، ومش بس تتوجه لمحامي بعد أو قبل ما تيجي على المحكمة، بالمحادثة نفسها بالمقابلة نفسها مع الشرطي بنفع أنت تستشير محامي، وقبل ما تجاوب على أي سؤال تستشير محامي أو تتصل لمحامي.
0: نعم.
1: وتستشيره.
0: طيب بتوقع كمان في كتير ملفات أو توجهات بتوصلكم بس لما الناس تكون واصلي لعدد نقاط متراكم أو أنه بطل في شاهين عمل كتير بالموضوع، تعال نوضح هذا

0: جانب رأفت، كيف بتم احتساب نظام النقاط؟ شو الإجراءات القانونية المترتبة على الشخص لما بوصل للحد الأقصى؟
1: حلو، أنا بشبهها يا عفاف، أنت بتوصل إلى يوم الحساب. شو إحنا بنقول يوم الحساب؟ إحنا يوما ما بدنا نوصل لهذا اليوم.
0: صحيح.
1: في عندك شغلات اللي هي حسنات وسيئات، أنت بتجمعي هاي السيئات، بتجمعيها، ولما تجمعيها بدك تروحي تجدد الرخصة. بقولوا لك دائرة السير، لما أنت تروحي على دائرة السير بقولوا لك أنت عشان تجدد الرخصة لازم أنت تمرقي دورة مانعة. لازم تمرقي دورة مانعة أساسية، دورة مانعة متقدمة، ولازم تسلمي الرخصة لمدة 3 شهور. إسا بوصل لك بالنسبة للاحتساب، أنت بتيجي بتقولي طب كيف أنا وصلت لهاي المرحلة؟ كيف أنا وصلت لهاي المرحلة؟ هاي المخالفات أنا ما استلمتهاش.
0: أيوة، وهون
1: بالنسبة لهاي الشغلة عفاف، إحنا تطرقنا لقصة المقابلة أو المحادثة بينك وبين الشرطي،
0: وإنه في مخالفة بيسلمني إياها بإيدي.
1: كل المخالفات هن مخالفات، إذا أنت قبلت شرطي هو مفروض يعطيك المخالفة ويسلمك إياه وتختميله على استلام. بينما في العشرات من المخالفات اللي هي لا تحرر بشكل فوري، يعني شرطي مش باعتقاش إياها،
0: وإنما
1: بتوصلك عن طريق البريد. ويا ما عنا للأسف الشديد بالمجتمع العربي عنا مشكلة باستلام المخالفات عن طريق البريد، ونوصل لمرحلة إحنا سيئين وإحنا رخصتنا مسحوبة وإحنا مش جايين حالنا. عملنا حادث، وكيل التأمين بقول لك حبيبي أنت مسحوبي رخصتك، أنا بنفعش أعطيك تعويضات، أنا بنفعش عودك على 100,000 شيكل، على 200,000 شيكل الأضرار اللي وصلت اللي اتضررت للسيارة. فعشان هيك لازم نفحص البريد دائما بشكل يومي بشكل أسبوعي، لازم نفحص البريد. كيف هاي المخالفات بتوصل؟ أنت بتكوني ماشي عملتي مخالفة وانت غرشتي عليها للمخالفة، شرطي ولا وقفك ولا مسكك، غرشتي عليها وكملتي طريقك، قلتي ولا حدا مسكني. هاي المخالفة في احتمال توصلك بالبريد. ليش؟ عشان في وحدة، وحدة اللي هي وحدة خاصة اسمها حراس الطرق، باللغة العبرية شمري ديرخ. هاي وحدة اللي هي بتحل محل رجال الشرطة، يعني بتشوفي انت سيارة مركبة،
0: ما في دورية عادية عم بيصوروا هذا القصد.
1: لا لا لا. مركبة عادية ماشي وراكي، عندها كاميرا بقلب السيارة، كيف ما انت عندك كاميرا. أيوة. بقلب السيارة عندها كاميرا توثق المخالفات.
0: شو بصير على الطرقات؟
1: يا عيني 100%. فهاي المخالفات ترسل لإلك على يد الشرطة بعد بأسبوع بعد بأسبوعين وانت مش داري يا حالي. فعشان هيك لازم نفحص البريد إذا وصلتنا مخالفة في أم لا. إسا بالنسبة للاحتساب النقاط، وسؤال جدا بمحله، أنت وصلتي ل 12 نقطة، يعني أنت مسكك شرطي وأنت ما حطيتيش حزام الأمان، هاي 6 نقاط. وكمان
0: حزام الأمان 6 نقاط،
1: حزام الأمان 250 شيكل مع 6 نقاط، يعني أنت مجرد ما حطيتيش حزام الأمان 6 نقاط، جمعتي كمان 6 نقاط، أنت بتوصل لمرحلة دائرة سير تدعيكي على كورس اللي هو باللغة العربية دورة مانعة، أو دورة تنشيطية، دورة مانعة أساسية. بعد 12 نقطة أنت تدعي على يد دائرة سير تعملي دورة مانعة. إذا وصلتي لـ 24 نقطة جمعتي كمان 12 نقطة، تضطري تعملي كمان دورة مانعة اللي هي دورة مانعة متقدمة. إيش هي الدورة المانعة؟ أنت بتروحي 2 أو 3 أيام وبتعملي امتحان بنهاية الثلاث أيام أو اليومين، عادة بيختصروهن بيعملوهن 2 يوم. إذا وصلتي جمعتي 36 نقطة، 36 نقطة بفكروها الناس كتير، هي مجرد 3 مخالفات ونص أو 4 مخالفات.
0: بتعلق شو هي المخالفات طبعا.
1: صحيح، 36 نقطة دائرة السير تدعيكي بتقول لك سلمي رخصتك لمدة 3 شهور، أنت إسا رخصتك مسحوبة لمدة 3 شهور، ممنوع تسوقي. فأنت بتروحي زي البنت الشاطرة. ليش؟ عشانك أنت بتعرفيش إنه في مخالفات أرسلت لإلك أو أنت استلمتيها. وعنا بالأسف كمان عنا مشاكل من ناحية البريد بالوسط العربي، إذا جمعت 72 نقطة دائرة السير تسحب لك الرخصة لمدة 9 شهور، بتخليكي تعملي العمل الامتحان النظري اللي هو التئوريا، الامتحان العملي اللي هو التست، وبتضطر تعملي امتحان اللي هو مئات الأسئلة. أوف. زي البسيخومتري، مئات الأسئلة بالمركز الطبي للحفاظ على الطرق.
0: قديش نسبة
1: إذا أنت
0: الأشخاص
1: نجحتي بالامتحان بترجع لك الرخصة، إذا ولا نجحتي بترجع لك إيش الرخصة.
0: أنا بتعرف مسموع لإلي أنا

0: انه حدا اللي بيحافظ على القانون دقوا على الخشب، بس انه مسموع لإلي غريب. في نسبه يعني عالي من الناس اللي بتوصل ل 72 نقطه وبتوصل لهذا الحد رأفت؟
1: كتير كتير كتير للأسف الشديد. كيف ما قلت لك، الناس عن جد بتعرفش انه في مخالفات بتستناها بالبريد، في مخالفات اللي هي وثقت وسجلت ضدها وهي مش عارفة. فعشان هيك لازم نفحص. وناس اللي هي مش بالضرورة ناس هي ارتكبت مخالفات عفاف، يعني في ناس اللي هي ناس أبرياء. ليش ناس أبرياء؟ انت مسجلي، انت مسجلي سيارتك اليوم على اسم امك او اسم ابوكي، ابوكي ساء او اختك ساءت، المخالفة تسجل عليك، وانت بتوصل لمرحلة انه مسحوب رخصتك، بس انت ما سوقتيش بالحادثة، ما سوقتيش لما ارتكبت المخالفة.
0: كتير كمان يسأل السؤال على موضوع الكاميرات، وبتوقع كتير عملنا يعني لقاءات صحفية وحضرتك كنت دايما توفينا بالتفاصيل. الكاميرات الموجودة في شوارع معينة قديش هي موثوقة؟ قديش اليوم كمان تفاجئنا بانه عم توصلني عن طريق البريد مخالفة سرعة وانا ما فيش شرطي اللي وقفني؟
1: صحيح، كان في شكوك بالنسبة لمصداقية هاي الكاميرات، وبالآخر تقرر بالمحكمة بالآونة الأخيرة قبل 3 شهور إنه الكاميرات توثق السيارات بشكل دقيق جدا جدا. في مشكلة بسيطة، شوفي قرار المحكمة بيقول في مشكلة بسيطة بكل ما يتعلق بالمركبات اللي هي مركبات كهربائية أو سيارات كهربائية. هناك في عدم دقة كاملة بإرصاد هاي المخالفات أو بالمخالفات نفسها اللي ترصد المخالفات السرعة.
0: رأفت أنا موصيني أسألك هذا السؤال، بميزان قوانين السير شو أكتر مخالفة بتكلفنا نقاط ومبالغ يعني مالية بندفعها؟
1: مخالفة السرعة اللي هي فوق 41، يعني أنت إسا مسكوكي على 91 محل 50، أنت تحرر لإلك مخالفة اللي هي 1500 شيكل مع 10 نقاط.
0: 10 نقاط و1500 شيكل،
1: يا ويلك يا رأفت.
0: صعب.
1: المخالفة الثانية اللي هي عن جد مخالفة كمان نفس المبلغ، هو أكتر مبلغ هو 1500 شيكل، فيش أكتر من هيك. طبعا المحكمة إذا تحكمك بتعطيك أكتر من هيك بكتير. مخالفة الإشارة ضوء حمراء، أنت عبرت بمفترق طرق بإشارة ضوء حمراء، عليها كمان 1500 شيكل مع 10 نقاط.
0: وهو تجاوز خطير جدا، يعني ما بخاطر فقط بحياة الشخص اللي مرق على الإشارة الحمراء بل أيضا بحياة الآخرين. قبل ما نركز توصياتك رأفت، بدي أسألك على موضوع. تعرف في ناس بطريقة غير قانونية بتحاول إن تلاقي طرق التفافية تقيم عن حالها نقاط، أنا مش رح أسأل عن هذا الجانب، إحنا ناس اللي بنمشي حسب القانون. كيف ممكن اليوم، لأنه أنا بعرف في مرات استثناءات، يعني إذا أنا وقفني شرطي مرور ويمكن ملفي وتاريخي نظيف ممكن يحولها لمخالفة أخرى. أعطينا بس هيك شوي فكرة بأي حالات ممكن يكون في استثناءات.
1: كيف ما قلت لك كمان بالسؤال اللي قبله، أنت بتجمعي حسنات وبتجمعي سيئات. كل ما تجمعي حسنات أكتر كل ما أنت تكافئي أكتر. كل ما تجمعي سيئات أكتر كل ما أنت يا بسحبولك الرخصة تعاقبي بشكل شديد أكتر. إذا أنت عندك خبرة بالسياقة لمدة 5 سنوات على الأقل، على الأقل، وآخر 3 سنين أنت ما عملتيش ولا أي مخالفة، إس على سبيل المثال أعطاك شرطي مخالفة حزام الأمان، كان بده يعطيك المخالفة، كان بده يحرر لك المخالفة. لما أجا فحص بالحاسوب وشاف أنه أنت سجل تبعك نظيف آخر 3 سنوات، بحقلك تاخدي انذار، بحقلك تاخدي تحذير، يعني بحقله هو ما يحرر لك مخالفة مع 6 نقاط، وإنما يحول لك تحذير اللي فش عليها ولا نقاط ولا غرامة مالية. فبهاي الحالة السلوكيات والأخلاق كمان صحيح تتكافأ على يد القانون،
0: وهذا بالأمر الجيد. وإحنا بنتمنى هيك الكل عن جد يحترم قوانين السير حفاظا على أمنه وسلامته وسلامة الآخرين. حكينا على المعطيات القاسية اللي نشرت وبدناشك نرجع نكون سوداويين، ولكن بالإمكان منع معظم حوادث السير. ومن هون هيك في ختام هذا اللقاء رأفت بدنا نسمع توصياتك للجمهور، هيك توصيات اللي بهمك إنه كل شخص عم بسمع هالحلقة يطبقها وتوصل له.
1: عشان انت كسائق ما توصل للمحكمة، ما توصل لرجال قانون، ما توصل مرحلة تحقيق على يد شرطة، ومش بس عشان هذا السبب، وإنما كيف ما تفضلت عفاف، عشان سلامتك وسلامة الآخرين، عشان سلامتك وسلامة الآخرين كونوا حذرين. هي كلمتين، كونوا حذرين. اطلعوا على الشارع ب 360 درجة، ب 360 درجة، يعني العينين مش بس لازم تكون لقدام وإنما للخلف، للجانب الأيسر والجانب الأيمن. فعشان هيك لازم نكون حذرين من كل النواحي عشان ما نسبب لخطورة بسلامة الآخرين.
0: وإحنا بدنا نتمنى الأمن والسلامة على الشوارع وفي كل مكان للجميع. وقديش بدنا نشكرك رأفت على حضورك اليوم لهي الحلقة وعلى كل هاي النصائح اللي قدمتها.
1: وأنا بدي أشكرك عفاف.
0: رأفت أسدي المختص المفيد، رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور. وهاي كانت حلقتنا من برنامج المختص المفيد لهذا اليوم، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. ومهم جدا كل هذه التوصيات ما تبقى يعني نظرية، نطبقها ونتبناها حفاظا على أمنكم وسلامتكم وسلامة الآخرين على شوارع البلاد. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وكنت معكم في تقديم البرنامج وإعداده عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: الفروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال، وكل عام وأنتم بخير. أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو، وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو، وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينيير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: نيو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أوبتي نايس،
0: بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. طالبة العلم نادين إسماعيل من الرين تخضع للعلاج بعد إصابتها بجروح خطيرة خلال تقديم المساعدة لجرحى حادث طرق على الشارع رقم 6.
1: صار معها يعني إذا تقدم عمل إنساني كان حادث، ما فيش كان لا بوليس ولا ضي حتى بش.
0: مصدر باكستاني يؤكد بأن أمريكا وإيران مصرتان على رفع سقف المطالب بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز. واحتواء الأزمة في بلدة المشهد بعد شجار عنيف تخلل إطلاق نار وأعمال عنف ومطاردة شرطية. إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، وأيضا يمكن متابعتنا من خلال تطبيق ناس والاستماع إلى كل المضامين في هذه الساعة الإخبارية، العدد السادس لهذا الأسبوع على ذي بدء نبحر معكم في تطبيق ناس. قبل أن ننتقل إلى ملفاتنا ومواضيعنا في منتصفنا منتصفكم عبر أثير الناس. إذن وفي التطبيق الآن، في تطبيق ناس، أهم ما جاء في من مواضيع وتقارير بكل ما يتعلق طبعا في عودة الحرب أو عدم عودة الحرب. هل يشكل كأس العالم عائقا أمام ترامب لتجدد الحرب مع إيران؟ هذا هو العنوان الرئيسي الآن في تطبيق ناس. وأيضا خطة وزارة المالية لدعم المصدرين المتضررين من ضعف الدولار، وصدمة لدى جماهير المنتخب الإنجليزي، فودن، بالمر، أرنولد خارج كأس العالم. وأيضا في غرفة المراسلين تقارير تقول بأن هناك مسودة نهائية لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة قد تعلن خلال ساعات. وأيضا إضافة إلى ذلك، بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول بأن أكثر من 35 سفينة منها ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد التنسيق مع الجانب الإيراني. إذن هذا هو الأبرز الآن عبر تطبيق ناس. نذهب الآن إلى مواضيعنا وملفاتنا، ونذهب الآن إلى حوادث الطرق وأيضا إلى هذه القصة الإنسانية وما حصل أمس على الشارع رقم 6 في ساعات المساء وإصابة 3 أشخاص. من بين الإصابات نتحدث عن الطالبة الجامعية نادين إسماعيل من الرينة والتي أصيبت بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. وكما نفهم بأن الطالبة طالبة العلم خرجت من المركبة أو كانت تنوي مساعدة الذين أصيبوا في حادث الطرق. ينضم إلينا محمد إسماعيل والد الشابة، أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حبيب، الله يسعدك.
0: طمنا على صحتها في البداية.
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين، قدر الله ولطف، احنا زي ما قالوا لا اعتراض على حكم الله، هاي نصيبها الله يشفيها. أنا بدعي للناس كلها تدعي لها بالشفاء الأيامات الفضيلة. اللي صار معها يعني إذا تقدم عمل إنساني كان حادث، ما فيش كان لا بوليس ولا ضي حتى بالشارع، ولا كان أمبولانس ولا كان إشي، نزلت تساعد ناس عاملين حادث. فهذا واحد ومسرع، الله يهديها الشباب هاي اللي بتسرع وتقدرش شو تكل هذا الإشي اللي بده يصير. يعني
0: شو ظروف الطريق وظروف الشارع،
1: شو ظروف الطريق والشارع والأهل قديش بعانوا قديش هذا أذى وحادث دهس، يعني إصابة كثير.

0: كثير صعبة يعني، خلينا نقول اللي هي مش وين مش إيه. الحمد لله رب العالمين، ما احنا ما نقدر نقول غير الحمد لله رب العالمين.
1: بالفعل هاي هي نادين، يعني هاي هي الإنسانة اللي بتنزل بتساعد تترددش.
0: كل بنادم بعرف نادين سأل عنها، كل بنادم بعرف أهل نادين سألوا. احنا ناس طبعا بنحب الخير للكل، بنحب نساعد الناس كلها، من الناس بتحبنا، الناس بتريدنا. يعني أخي ما فرط يعني ما إذا أقول لك ما ضلش حدا في البلد ما اتصل وسأل، ما قدم مساعدة لنا. يعني بارك الله في أهل البلد كلهم، بارك الله في الأهل، بارك الله في كل واحد اتصل وسأل. يعني ما ما ما بتمناها لا لعدو ولا لحدا. أنا بقول الله يشفيها إن شاء الله وترجع للمسيرة التعليمية تبعتها وترجع لحياتها وترجع لنا سالمة غانمة. الحمد لله رب العالمين،
1: وهذا اللي بنتمناه احنا كمان بالفعل. هذا اللي بنتمناه،
0: بنادمي مثابره، بنادمي نصيطه، بنادمي بتحب الكل، بتحب تساعد الكل، بتحب الصغير قبل الكبير. نصيبها ما لا لا اعتراض على حكم الله، لا اعتراض يعني.
1: نتمنى لها الشفاء العاجل بالفعل، وبالفعل يعني بنشكرك بالفعل انه نظهر الجانب والخصال الطيبة بمجتمعنا، ونتوجه كمان مرة لشبابنا السياقة بحذر على الطرقات. بنتمنى الشفاء العاجل لنادين، وشكرا لك اخي محمد.
0: تسلم تسلم حبيبي، بارك الله شكرا. فيك بارك الله فيك.
1: إذن ارتأينا أن تكون البداية وانطلاقة هذا العدد وهذه الساعة الإخبارية مع هذا النبأ ومع هذا العمل الإنساني الذي قدمته نادين إسماعيل، وتعرضت للدهس على الشارع رقم 6 في طريق عودتها من بئر السبع من الجنوب من الجامعة، وهي طالبة هندسة من بلدة الرين. إذن نادين إسماعيل تخضع للعلاج، حالتها خطيرة، وهي لم تتردد أن تترجل من المركبة لتقديم العون لمصابي حادث طرق. نتمنى لها الشفاء العاجل. تواصل إسرائيل الحفاظ على حالة التأهب طبعا في وحالة التأهب الأمني والعسكري المرتفعة خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن طهران تسعى إلى كسب الوقت بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وأيضا ما يحصل على الجبهة الشمالية. ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: يعني إن كان هناك تفاهمات أو عدم وجود تفاهمات، كان هناك مسودة أو عدم وجودها، الجبهة الشمالية ما زالت متوترة، لا نريد أن نقول مشتعلة ولكنها متوترة عبد القادر.
2: صحيح، إذا تحدثنا عن الجبهة الشمالية عمليا الحرب لم تتوقف، بل انحصرت فرات بشكل أساسي في الجنوب اللبناني، بدلا من أن تمتد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أو البقاع، لكن انحصرت بنسق معين يضم أو يشمل عشرات الغارات اليومية، وكذلك عدد مرتفع أيضا من عمليات حزب الله في اليوم الواحد. وبالتالي جولات القتال لم تتوقف في الجنوب اللبناني على الجبهة الشمالية، استمرت منذ بدأ وقف إطلاق النار، لكنها تصاعدت بالمقارنة مع بداية وقف إطلاق النار حتى المرحلة الحالية. من الواضح أن العمليات تصاعدت. في البداية كنا نتحدث عن نطاق جغرافي محدود جدا يكاد يرتكز على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك بدأ يتسع في جنوب لبنان من حيث الغارات الإسرائيلية، وفي المقابل أيضا حزب الله وسع من عملياته لتشمل أيضا بلدات حدودية كرأس النقورة وشميرة وبعض البلدات القريبة جدا من الحدود حتى كريات شمونة ومحيطها، وأحيانا حاول إطلاق صواريخ متوسطة المدى كذلك خلال وقف إطلاق النار في مرات محدودة. بالتالي الحديث عن وقف إطلاق نار في الجبهة الشمالية هو غير واقعي. هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية مستمرة بمنأى عن حزب الله تخوضها الدولة اللبنانية، دون التزام إسرائيلي مسبق بوقف كامل لإطلاق النار، ودون كذلك قرار من حزب الله بقبول العودة إلى ما تريده إسرائيل، وهي عمليا أن تتمتع بكامل حرية الحركة بكامل القدرة على شن غارات وعمليات عسكرية دون وجود أي ردود من حزب الله أو أي عمليات من حزب الله في المقابل، ما يشبه ما كان عليه الحال عقب حرب 2024 فرات. لكن إذا تحدثنا عن الجبهة الإيرانية، ربما مفتاح الحل كذلك لجبهة لبنان يبدأ من الجبهة الإيرانية. إذا تمكنت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق حقيقي.

0: صعب الاعتقاد أن الجبهة اللبنانية ستستمر طويلا كذلك في الاشتعال. حزب الله يعني نستطيع أن نقول أنه سيقبل بشكل أو بآخر القرارات الإيرانية. إسرائيل من المرجح أن تقبل القرارات الأمريكية وما يمكن أن ينتج عن ذلك. قد يصور الأمر على أنه ليس قبولا مباشرا، قد يوضع في إطار اتفاق لبناني إسرائيلي مباشر، لكن إن حل الملف الإيراني سيحل الملف اللبناني، أو على الأقل ستتوقف الحرب كذلك في لبنان. ما يطرح حتى اللحظة فرات وفق مصادر سعودية تحديدا قناة العربية كانت نشرت مسودة لما تقول إنه اتفاق مقترح أو عرض مقترح مقدم من الطرف الباكستاني الوسيط، لا يشمل حلا جذريا للقضايا العالقة وتحديدا مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. هو يوقف الحرب، يتحدث عن رفع العقوبات بصورة تدريجية معينة، يتحدث عن وقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية وفق ما جاء في المقترح أو وفق ما يشاع عن المقترح، حرية الملاحة بمضيق هرمز وبحر عمان، وكذلك إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات إلى آخره، وبدء المفاوضات بشأن القضايا العالقة خلال 7 أيام. هذا إن وافق الجانب الإيراني والأمريكي على هذه المسودة المقترحة من الوسطاء. بالتالي حتى اللحظة المسودة في نقاش ربما تفاصيلها الأخيرة وفق ما يرد من مصادر سعودية، مصادر باكستانية كذلك تحدثت أيضا عن وجود مقترح معين، مصادر أمريكية كانت أمس أوضحت أيضا وجود مقترح معين مقدم من الوسطاء دون تحديد تفاصيله، ويبدو أنه سيقدم بصورة رسمية إلى كافة الأطراف، إلى الجانب الأمريكي والإيراني خلال الساعات المقبلة لمعرفة إن كان الجانبان سيوافقان عليه بشكل يوقف الحرب ويذهب إلى مفاوضات حقيقية أمريكية إيرانية تناقش القضايا العالقة. لكن حتى يعني مسألة إخراج اليورانيوم المخصب لا تزال المسألة الأساسية العالقة ربما الذي تصر إيران على عدم التراجع عنه، أي عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وبالتالي قد يتم البحث عن حلول بديلة، لكن ما يناقش حاليا هو وقف إطلاق النار من أجل التفاوض.
1: وضحت الصورة. الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: نستمر بالفعل بالخوض بهذا الموضوع، ونذهب الآن إلى الزميل وديع، الكاتب الصحفي وديع عبودي. أهلا بك.
2: يعطيك عافية يا أستاذ فرات.
1: يعني أستاذ وديع، بكل ما يتعلق بهذا الحديث والسجال، ويعني الجانب السعودي أو التقارير من وسائل الإعلام السعودية تقول كذا، من وسائل إعلام أخرى تقول شيء آخر، ولكن على أرض الواقع من خلال ما يلمس هناك حالة تأهب في إسرائيل، داخل إسرائيل، إن كان على مستوى المراكز الطبية، على مستوى إبقاء الملاجئ في المدارس مفتوحة.
2: نعم، أنت محق بذلك، سواء إشارتك إلى أن هناك تناقضات في التقارير حول حقيقة ما يجري الآن في هذه الحالة بين لا حرب ولا سلام بين إيران وواشنطن، ومن جهة أخرى كذلك الأمر المؤشرات المتتالية المتصاعدة في إسرائيل حول اقتراب الحرب. أولا نقول بالموضوع الإيراني بكلمة واحدة فرات، أن وزير خارجية الأمريكي روبيو كان قد تحدث في الصباح قبل تقرير العربية عن تقدم طفيف، قال إن هناك حركة معينة، لا أريد أن أبالغ ولكن هذا جيد، إيران لن تكون بحوزتها سلاح نووي. العربية الآن تتحدث عن تحول دراماتيكي، عن اتفاق إطار أو إطار مرحلي يخلو من معالجة المواضيع العالقة مثل النووي والصواريخ البالستية، على أن يتم الخوض في هذه المداولات، في هذه المواضيع لاحقا في مداولات ومفاوضات خلال أسبوع. ولكن الاتفاق نص حسب العربية هذه المسودة اتفاقية الإطار، وقف الأعمال العسكرية والدعائية، احترام سيادة وسلامة الأراضي الإيرانية، عدم تدخل بشؤونها الداخلية، تأمين حرية الملاحة، إقامة جهاز مراقبة مشترك لحل المشاكل إلى آخره. المشكلة أو المشكلتان في هذا التقرير، الأول أنه حتى الآن لم تصادق لا جهة أمريكية ولا إيرانية عن مثل هذه المسودة التي تعتبر تحول دراماتيكي مقلق جدا بالنسبة لإسرائيل، لأن هذا الأمر يعني إرجاء كل القضايا العالقة التي بسببها ذهبت أمريكا وإسرائيل للحرب. المشكلة الثانية أننا كنا في مثل هذا الموقف، تحدثنا كثيرا إيران وتأرجحنا طيلة شهور بين التفاؤل وبين التشاؤم، ليتضح لاحقا أن التقارير كانت مبكرة، وتلك التي تتحدث عن قرب الانفراج ووجود تسوية تبين لاحقا أن لم يحصل شيء. فهذا ربما أو يجب أن يؤخذ في الحسبان، هذه التقارير المتفائلة جدا ينبغي أن نتعامل معها بحذر بما يتعلق بإسرائيل. فرات، هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل تستعد

0: الحرب. أولا أحاديث غير رسمية مع أطباء في المستشفيات الإسرائيلية تتحدث خاصة في الشمال عن ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد الطواقم الطبية، إبقاء الطوابق الباطنية التي تحت الأرض على أهبة الاستعداد، الأسرة، الطواقم، العتاد الطبي إلى آخره. وهذا يشهي بأن الباب لا يزال مفتوح. بالإضافة إلى ذلك طبعا هناك أيضا أنباء غير رسمية تتحدث فرات عن أيضا إجراء تدريبات من قبل وحدة الجيش 665، وحدة الإخلاء والإنقاذ في مستشفى شيبة، على إمكانية أن يستخدم حزب الله أو إيران مسيرات فيها أسلحة كيماوية بحال تفجرت المعركة من جديد وكانت أكثر قسوة من المعارك السابقة. هناك أيضا، ونحن نعيش داخل مجتمعنا فرات وأنت تعلم ذلك، هناك استدعاء للجيش من قبل بعض أصحاب المراكب من طراز تندر للجيش ليستخدمها في المهام
1: بحروب سابقة أيضا قامت فيها الجهات الأمنية.
0: نعم، تم
1: شاحنات
0: تماما برو عليك، كان استدعاء لشاحنات وتنادر ومراكب التي ينبغي أو يفترض أن تعزز القدرات العملياتية لدى الجيش. وهذا ينذر بأن الجبهة المرشحة للاشتعال إما لبنان وإما غزة وإما كلاهما، وكلاهما مرتبطتان هاتان الجبهتان بجبهة إيران. فأنا أنهي المكالمة معك وأنا متشائل بين متفائل ومتشائم. نعم. أن التقارير متناقضة متباينة كما أشرت أنت في بداية حديثك. وبحق
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الزميل كاتب الصحفي وديع عبودي.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا لك. ونريد أن نخرج نحن إلى فاصل، ولكن قبل ذلك نذكر باللقاء الذي أجريناه مع والد طالبة العلم والتي أصيبت بجروح خطيرة بعد أن قدمت المساعدة لمصابيها هذه الطرق على الشارع رقم 6.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد

0: مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: الآخر.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: المنتصف مع فرات نصار.
5: عدنا إليكم من جديد. 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس، والعنوان المركز الآن في تطبيق ناس. طالبة جامعية من الرينة بحالة خطيرة، والدها يطلب الدعاء، وذلك بعد أن ترجلت من مركبتها لتقديم المساعدة والعلاج لمصابي حادث طرق. لنستمع إلى ما قاله والد هذه الشابة، والد طالبة العلم، طالبة الهندسة في بئر السبع، طبعا الأخ محمد إسماعيل والد الطالبة نادين إسماعيل.
6: اللي صار معها يعني إذا تقدم عمل إنساني، كان حادث، ما فيش، كان لا بوليس ولا ضي حتى بالشارع، ولا كان أمبلانس ولا كان إشي، نزلت تساعد ناس عاملين حادث. فهذا واحد ومسرع، الله يهديها الشباب هاي.

0: اللي بتسرق وبتقدرش شو شو شو شو تكل هذا الاشي.
1: دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم إلى وقفة احتجاجية محلية اليوم عند الدوار الأول احتجاجا على استمرار جرائم العنف والجريمة وتقاعس الشرطة في جمع السلاح وملاحقة المجرمين. وتأتي هذه الوقفة قبل يوم واحد من المظاهرة القطرية في جديد المكر التي دعت إليها لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. ينضم إلينا محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم. أهلا بك أخ محمد.
2: أهلا فيك يعطيك العافية.
1: متى ستنطلق المظاهرة؟
2: اليوم إحنا عندنا وقفة الساعة 5 وغدا إحنا مشاركين في المظاهرة الساعة 2 في جديد المكر إن شاء الله.
1: طب أخ محمد بداية نتحدث عن هذه الوقفة الاحتجاجية على دوار أم الفحم ومن بعد ذلك نتوجه إلى كل ما يتعلق بالنشاط القطري ضد الجريمة والعنف. يعني هذه الوقفة اليوم برأيك يمكن أن تجتذب أكبر عدد من المواطنين في ظل التصعيد الخطير في الجريمة والعنف؟
2: صحيح الوقفات أصلاً ممنوع تكون أصلاً من 50 شخص يعني. فبالآخر بيظل العدد محدود والمشاركة بالوقفات قليلة. يعني كنا أحيانا نوصل 200-250 في الوقفة بس بآخر فترة البوليس كانت بقمع كل وقفة بنعملها كلجنة شعبية بأم الفحم سواء ضد الأسرة ضد الحرب ضد العنف. وأول ما بلشوا معنا في الوقفات اللي ضد العنف يحاولوا يفضوا المظاهرة فصارت هاي وكأنها عادي عند الشرطة في أم الفحم. غالبا الوقفات اللي عندنا ما بتكمل بتيجي الشرطه وبتفضها وبصير اعتقالات معظم الاحيان في اعتقالات يعني. فاحنا احنا مستمرين وبكره احنا رايحين نشارك ان شاء الله بالوقف القطريه. وانا بدي اوجه نداء للجماهير العربيه انه يشاركوا بكره وبتوجه لكل اللجان الشعبيه بكل البلاد العربيه يكون عندنا بشكل أسبوع وبشكل منظم يكون في عندنا وقفات. وفي عندي كمان نداء للجنة المتابعة الاقتراح اللي أنا صار لي 4-5 سنين بكل اجتماع بكل مناسبة أنا بقترحه. كنت أقترح دائما يكون عندنا إضراب 3 أيام أو يكون في عندنا أصيان مدني إضراب مفتوح. فكانوا دائما يتهموني بالمتهور وش يكون مجنون وش يكون متطرف كل واحد يقول اللي بده إياه. أنا بقول إحنا في ظل الاحتلال إحنا شعب محتل وزير الأمن الداخلي والشرطة اللي المفروض يحمونا هم اللي قاعدين اليوم حتى بقتلونا. أكم من واحد مات في إيد شرطي؟ مين اللي بدخل سلاح على الوسط العربي؟ نعم. معروف انه الشرطة بتساعد والجيش بتساعد 70%-75% من السلاح اللي موجود بالوسط العربي معروف انه اجى من الجيش. فانت هون في هاي الحالة اللي لازم يحميك مش حميك فلازم احنا نفرض عليه يحمينا. فانا اقتراحي بس النضال الجماهيري هو اللي ممكن يضغط على هاي الحكومة وعلى هاي الوزارة المريضة العنصرية. بس النضال الجماهيري اللي ممكن يضغط عليهم مشان جمع سلاح.
1: طب ما انت قلت انها عنصرية كيف بدك تضغط عليها استاذ محمد؟
2: لما انا بنزل وبعمل عصيان مدني لما انا باجي بعمل عصيان مدني منظم باجي بتواصل وين في عنا نقابات بالوسط العربي نتواصل مع النقابات ومنشتغل بنظام وبترتيب مع العمال مع عمال المطاعم عمال محطات البنزين مع المستشفيات. احنا اليوم تقريبا احنا ماسكين كل الدولة. اذا احنا اليوم بنيجي بنضغط في هاي الطريقة احنا راح ننجح. يعني معروف في كل العالم النضال الجماهيري كل حياته بينجح. اليوم يعني انت تيجي تحكي بس شعارات وتيجي وقفة 50 واحد و200 واحد مظاهرة 10,000 و20,000 و100,000 مش قاعد بيصير ولا أي إشي. عملنا مظاهرة 100,000 بسخنين شو صار؟ نزلنا على تل أبيب عملنا مظاهرة شو صار؟
1: وين الاستمرارية؟ هون السؤال وين الاستمرارية بين المظاهرات؟
2: ما

0: حلو هذا اللي بقوله. انت اليوم لما بدك تعمل لما بدك تعمل اضراب مفتوح بدك تعمل اشياء مدنية، انت عمليا انت باستمرارية انت شليت كل اشي، سمعني؟
1: نعم.
0: ففي هاي الخطوة الرئيسية اللي بدها تكون مشان انت تحل مشكلة هذا المجتمع. يعني ما بقدر انا اليوم كلجنة شعبية اطلع لم سلاح او اي لجنة تروح ولا باي بلد بقدرش تلم سلاح، انت بتعرف من السلاح اصلا. اليوم صار في لجان اصلاح اللي انطخ عليهم عدا عن انه في لجان اصلاح اتحقق معهم وتوقفوا لانهم بيعملوا اصلاح، لانه الشباك بكلهم انتم بتعوقوا علينا شغلنا، سامع؟
1: نعم.
0: في عنا رؤساء بلديات تعرضوا للقتل، عنا اطباء تعرضوا للقتل. يعني احنا بمصيبه كبيره، يعني الحدث جلل لازم يكون رد فعلنا على على على قد الحدث. فاذا ما وقفناش بهي الطريقه وبقوه احنا بالاخر انت يعني الارشاد المدني هو نضال سياسي، انت مش عامل ولا اي شيء غير قانوني. يعني انت نضال سياسي نازل على الشارع تقول يا عمي انا بدي اشل كل حركات الشغل في هاي البلاد حتى اخذ حقي واخذ الامن والامان.
1: واضح.
0: مش امان ولا على بني ادم اليوم.
1: محمد ابو يسر محميد نشكرك على هذه المداخله.
0: في عندي اخرى.
1: تفضل بس باختصار لو سمحت.
0: باختصار.
1: نعم.
0: انا اول شيء بدي اشكر لجان الاصلاح اللي في كل بلاد، وكل بني ادم كل شخص بحاول يعمل صلح واصلاح هو مشكور. بس انا بدي اتوجه لهم في نداء، في كثير اخطاء بتكون في شغلهم. اليوم لما بروح بحلوا مشكله بين ناس طخوا على ناس او ناس اللي تسببوا باذى لناس، لازم يكون في تغريم للناس اللي بطخوا، لازم يكون في ترحيل، لازم نرجع للعادات والتقاليد العشائريه اللي كانت في حل المشاكل.
1: نعم.
0: اللي اثبت هي اللي كانت ناجحه.
1: نعم.
0: واذا لا يروح يتوجهوا للخليل للجان الاصلاح ويتعلموا منهم.
1: وضحت الصوره. محمد ابو يسر حميد رئيس اللجنه الشعبيه.
0: اذا في مجال اللي بدي احكيه مهم جدا، اذا في مجال كمان دقيقه، يعني اذا بتسمح لي
1: اقل من دقيقه لو سمحت بسبب ضيق الوقت. تفضل.
0: طيب.
1: نعم تفضل.
0: لجان الاباء في المدارس بدنا حصص التربيه يقلبوها لحصص التربيه ضد العنف، ويكون تركيز عليها مع ارشاد للمعلمين قبل الطلاب كيف يرشدوا الطلاب على قضايا.
1: نعم.
0: العنف بالمساجد بالنوادي يكون حصة لهذا الموضوع
1: مهم جدا
0: عشان انت كمان تغير في مجتمعك بالصغار وبالكبار.
1: وصلت الصورة. محمد ابو يسر محميد شكرا جزيلا لك. شهدت بلدة المشهد الليلة الماضية شجار عنيف بين أبناء عائلة واحدة دخل الإطلاق نار أعمال عنف ومطاردة شرطية انتهت باعتقال عدد من المشتبه بهم. وفي عقاب الأحداث قاد الأستاذ توفيق سليمان من لجنة الصلح القطرية جهودا مكثفة للصلح استمرت حتى ساعات الفجر في خطوة لاحتواء التوتر وإعادة الهدوء إلى البلدة. هو ينضم إلينا توفيق سليمان لجنة الصلح القطرية. أهلا بك.
2: اهلا بك استاذ فرات، وشكرا لك على هذه الرساله الصادقه الطيبه ولراضي الناس التي تنقل طبعا الاخبار الطيبه دائما والخير في وفي امتي الى يوم الدين. هذه اخبارنا ان شاء الله.
1: نعم، وهذا ما نريد استاذ توفيق. هل بالفعل تم التوصل وتم احتواء الازمه في المشهد؟
2: الحمد لله طبعا بجهود مكثفه وبرسائل طيبه، فكان هنالك طبعا نوايا صادقه من الطرفين أو من الطرف الواحد، لأن نحن بنحكي عن أبناء الأمومة.
1: نعم.
2: والأهل والأخوال، والحمد لله رب العالمين. ساعة من الزمن كانت صعبة جدا، ولكن بالجلسة الأولى والثانية استطعنا أن ندخل الأطراف لتكون إصلاح كامل متكامل بدون.
1: نعم.
2: أي نقص كان، والبلد طبعا فاقت على رسم الصلح وعلى اسم الصلح، والصلح خير، إنما المؤمنون أخوة ونحن أخوة. وطبعا هذا الشيء مميز، واحنا في المشهد عشان تكون عارف الحمد لله.
1: انتوا بلد هادي استاذ توفيق، هذا المعروف. وكيف يمكن منع نقل عدوى الجريمه والعنف ايضا الى بلداتنا الهادئه على الاقل؟ يعني
2: بروح واحده، نحن ما زلنا في المشهد عائله واحده يجتمع فيها حكمه الكبار واخلاق الصغار، وهذا تمثل بالامس بالشيء اللي حصل. مشكله كانت بديت والحمد لله في ساعات قليلة كانت نهائيا صلح تام. فإحنا في المشهد ما زلنا نتميز، مش عائلية إنما عائلة واحدة. وأنا أقول كل قرية تكون فيها العائلة هشة وضعيفة تحدث وتدخل طبعا دخائل إلى هذه البلاد، وهذا ما جرى في بلاد كثيرة. أنا اليوم الحمد لله سفينة ترسو في كل بلد وبلد وبلد، من طرعان لكفر كنا لكفر مندا للنقب جنوبا وللشمال طبعا، والحمد لله أينما نكون يحل الخير. وهذا ما حصل، بلدنا بلد طيبة تعد فيها كبار والكبار بعدهم بشور وضمون، والكلمة لما يصير بقول خلصت الحمد لله. وهيك إحنا رح نحافظ على المشهد، المشهد بلد آمن مطمئن بأهلها بكبارها بشيوخها بصغارها برجالها بنسائها، بلد متعلمة بلد مثقفة بلد مجتهدة، والخير إن شاء الله بظل بهاي البلد. وفكرنا فتيل الفتن والشر بدقائق الحمد لله، وأنهينا المشكلة من جذورها وأدخلنا الناس على بعض وتم الصلح، والصلح خير. ورح يظل رايتنا كبير العالي، وخاصة أنا اليوم اللي برأس تجاه الصلح القطري بقولها دائما نحن جاهزين لخدمة أهل ومجتمعنا، خاصة هذه المشاكل اللي بسرعة نجبرها قبل ما تنكسر. والحمد لله استطعنا إنه ننهيها على كلام وعلى
1: وضح.
2: برنامج بسيط وانتهت الحمد لله.
1: وضحت الصورة، وهذا ما نأمله كل أزمة أن يتم احتوائها وأن لا يكون هناك أزمات في مجتمعنا. توفيق سليمان لجنة الصلح القطرية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
2: شكرا لك أخي فرات، بهذه المناسبة بحب أمسي وأطبح على كل مجتمعنا وأقول لهم لنماس أبا تعيد الأضحى المبارك، كل عام والأمة بألف ألف خير، وإن شاء الله أيام هادية بدون مشاكل بدون شجار، محبة وصلح وسلام. والسلام عليكم.
1: شكرا من جديد. نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية.

التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: اشتركي لقهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
5: خطوة. الله هالريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول. والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
9: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: عدنا إليكم من جديد. وجهت اللجنة الشعبية، اللجنة التأسيسية للجنة الشعبية في الناصر، رسالة لرئيس اللجنة المعينة في البلدية، عبرت فيها عن الاعتراض على آلية تنفيذ خطة الإشفاء، محذرة من تداعيات الإقالات والتعاقدات الخارجية على حقوق الموظفين والمال العام. أماني أبو راس، عضو اللجنة التأسيسية للجنة الشعبية في الناصر، تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: تحياتي لك فرات ولجميع المستمعين.
0: على شو الاعتراض عندكم في اللجنة الشعبية؟
1: بس بدي أنا أصحح كلمة اعتراضات، هي أكثر تساؤلات منها اعتراضات. يعني اللجنة الشعبية أثارت نقطة أو سلطنا الضوء على نقطة اللي هي إقالة 226 موظف في بلدية الناصرة، طبعا اللي كانت ضمن خطة الإشفاء. ففيك تقول هي أقرب للتساؤلات مع مطالبة بمكاشفة شفافة

0: سواء مكاشفة مالية وإدارية لمعرفة هل بالإمكان إعادة دمج هؤلاء الموظفين المقالين ضمن خطة الإشفاء، إن كان بالإمكان إعادة دمجهم ضمن المناقصات التي تم عرضها مؤخرا من قبل البلدية.
1: نعم، وبكل ما يتعلق بقضية يعني المكاشفة، قضية أنه يكون كل شيء مكشوف للجنة الشعبية، قضية التعامل والتعاون من قبل اللجنة المعينة، قد ايه بتشوف هذا الشيء موجود أو في قناة تواصل موجودة؟
0: صراحة فرات يعني إحنا كلجنة شعبية لا نعارض بتاتا أي إصلاح إداري أو مالي تكون في البلدية أو اللجنة المعينة حاليا بلدية الناصر.
1: نعم.
0: لكن اليوم مطلوب انه في نوع من الشفافيه، خاصه انه في الخوف او انطلاقا من مبدا العداله والمساواه والمناصفه. يعني في بعض الموظفين اللي تم اقالتهم هن بيستوفوا شروط اساسيه اللي تم الاعلان عنها او طلبها من قبل مناقصات اخرى عرضتها البلديه، فهل هون احنا بالامكان اعاده دمجهم من اجل منع توجه هؤلاء الموظفين لسوق البطالة، وخاصة الموظفين اللي صاروا عارفين آلية عمل البلدية، يمكن في البعض منهم قد يكون المعيل الوحيد للأسرة، فهل بالإمكان أنه ندمجهم فهم أولى يعني، أو أنه في إمكانيات أخرى يتم التعامل أو التعاطي معها؟
1: وانتم شايفين انه البلديه بتقوم بواجبها او اللجنه المعينه اضافه لقضيه الاقالات وعمليا التعيينات او عدم التعيين بكل ما يتعلق بالعمل البلدي اليومي؟ يعني نحن اثرنا ونثير قضيه حي الجليل مرارا وتكرارا خلال هذا البرنامج او برنامج مساهله، واضح هناك امتعاض كبير من المواطنين على عمل البلدي.
0: صراحة اليوم اللجنة المعينة ببلدية الناصرة يعني أخذت أو ورثت حمل اللي هو كبير كتير، يعني لا تستطيع خلال ليلة وضحاها إنها تقلب الناصرة من النقيض إلى النقيض. يعني ففي فترة زمنية اللي إحنا كمواطنين أو كأعضاء باللجنة الشعبية من واجبنا برضو نعطيها، من باب إنه يعني مش راح يكون يمتلك العطلة السحرية قلبه. في تقدم، في عمل، نعم في بعض المجالات لمسنا هناك تغييرات، هناك تحسن بالنسبة للجنة المعينة حتى، يعني في تجاوب مع التوجهات أو الطلبات اللي نتقدم فيها. يعني مش منقول إنه أنت بتتوجه إلهن أذان صامة، لكن نعطيهن شوية وقت، لكن هل نرضى بالقليل القليل؟ لا، فهذا دورنا اليوم كلجنة شعبية وتأسيسية،
1: مراقبة ومتابعة شعبية.
0: مراقبة ومتابعة، وإن كان بالإمكان أيضا مد يد المساعدة، كوننا اليوم إحنا حلقة توصل ما بين المواطنين مدينة الناصرة والبلدية، فليكن.
1: وضحت الصورة، وهذا ما سنتابعه معكم. أماني أبو راس، عضو اللجنة التأسيسية للجنة الشعبية في الناصرة، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي إلى كرة.
1: شكرا لك. نذهب من الناصرة لمجد الكروم وإصابة طفل جراء سقوطه من علو، ينضم لنا بدا فرحات.
2: اهلا فرات، سلامات لكم للجميع. المستمعين، بالفعل يعني اصابه طفل بجروح خطيره خلال ركوبه سكوتر كهربائي في قريه مجد الكروم، حيث اصيب الطفل والذي يبلغ من العمر 9 سنوات قبل قليل بجروح خطيره اثر حادث تعرض له اثناء قياده سكوتر كهربائي في القريه. وافادت طواقم نجمه داوود الحمراء انها تلقت بلاغا حول اصابه طفل خلال ركوبه على السكوتر الكهربائي، حيث وصلت الطواقم الطبيه الى كان وقدمت له الإسعاف الأولي وتم نقله إلى المركز الطبي الجليل في نهرية. وبحسب البيان الطبي فأن الطفل أصيب بجروح خطيرة في منطقة الرأس والأطراف فيما وصفت حالته بالخطيرة. يذكر فرات أن الحادث يعني وقع في المنزل، يعني خلال ركوب سكوتر في ساحة المنزل، وسقط من علو حوالي 4 أمتار. وبحسب الطواقم الطبية إصابته إصابة خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
1: وضحت الصورة، نشكرك على هذه المداخلة، نتمنى الشفاء العاجل لهذا الطفل، ودير بالكم على أولادكم من ركوب كل هذه تعتبر مركبات في نهاية المطاف، إن كان دراجات الكهربائية أو السكوترات إن صح التعبير والتسمية. ونذهب هذا النبأ الرياضي رسميا، بيب غوارديولا يعلن عن رحيله عن مانشستر السيتي بعد 10 سنوات من الإنجازات التاريخية، ومتوقع أن يواصل غوارديولا هذا الخبر الخبر طبعا عبر تطبيق ناس، الارتباط بمنظومة مانشستر سيتي حتى بعد المغادرة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الأعداد إنتاج المنتصف ماجي علوطي، ساهم في التحرير أيضا مع ماجي الزميل موسى بصول، في الهندسة الإذاعية لياسمر جي، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: الريحه. كل عام وانتم بخير يا غاليه. كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحه سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلع.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي،

0: هذا ميو ميو مستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات هدايا بالمئات يلا أجانا العيد.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3/10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1/17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام
6: 1/7 شيكل و90،
5: حمص أحلى 750 جرام 1/7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3/9 شيكل و90، حين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3/9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65760.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح خطيرة خلال قيادته دراجة كهربائية في بلدة مجد الكروم. وبحسب الطواقم الطبية تعرض الطفل لإصابات في الرأس والأطراف بعد سقوطه من ارتفاع خلال القيادة، ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو بحالة خطيرة. أصيبت امرأة في الستينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين قرب مدينة باقر الغربي. كما أصيب رجل في 36 من عمره بجروح متوسطة إلى جانب مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى هيل اليفيه لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قاتل 5 عناصر من حزب الله داخل مقر تابع للحزب في جنوب لبنان. قال الجيش أن العملية نفذت بعد رصد المسلحين داخل المبنى، مضيفا أن الغارات الأخيرة استهدفت أيضا مخازن أسلحة وبنى تحتية قال إن حزب الله يستخدمها في المنطقة. انتقد الجيش اللبناني العقوبات الأمريكية التي طالت أحد ضباطه، مؤكدا أن عناصره يؤدون مهامهم باحترام وانضباط. وقال الجيش أن قيادته لم تتبلغ رسميا بأي معلومات حول اتهامات تتعلق بتسريب معلومات استخبارية. في المقابل أدانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات الأمريكية واعتبرتها اعتداء على سيادة لبنان، مطالبة بموقف رسمي لحماية مؤسسات الدولة من التدخلات الخارجية. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات 24 الأخيرة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وقالت القوات الإيرانية أنها وفرت ممرا آمنا للملاحة في المضيق رغم التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. قال مصدر باكستاني إن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران تشهد تفاؤلا حذرا مع استمرار الجهود لتقليص الخلافات بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، مؤكدا أنه لا بديل عن اتفاق تدريجي بين الطرفين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك تقدما طفيفا في الملف الإيراني، رافضا أي ترتيبات مشتركة لفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز. وجاءت تصريحات روبيو عقب تقارير تحدثت عن مساع إيرانية للتنسيق مع سلطنة عمان بشأن جباية رسوم مقابل استخدام المضيق. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن لندن تتشارك مع واشنطن في السعي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واتهمت إيران بمحاولة احتجاز الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الشحن، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفا دوليا للحفاظ على حرية الملاحة إلى جانب دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية. قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قال إن أي جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة. وأضاف قرقاش أن أي حل سياسي يجب أن يعالج القضايا الأساسية بطريقة تمنع نشوء تعقيدات مستقبلية. أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أقل من معدلها السنوي العام. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: مرحب. الحديث بحكي على أنه السفر رجع، فتعالوا نتخيل مع بعض هذه السفرة. تخيل أنك مسافر في قطار بيمشي وسط غابات في بلد غريب، الدنيا ليل واللغة الإنجليزية اللي بتعتمد عليها عادة ما بتسعفك في هذا البلد، لأنه ما بيحكوا فيها إلا لغتهم المحلية المعقدة جدا. فجأة بيطلع قبالك شخص مبهدل، مش رجل أمن ولا موظف قطار، ملامحه مشبوهة على الآخر، وبدأ يصرخ بوجهك بنبرة بتوتر الحجر. من كلامه ما بتفهم ولا شيء إلا كلمة واحدة بكررها بهستيريا:
2: Cash money, cash money.
1: في هذه اللحظة غريزة البقاء عندك رح تشتغل، رح ترفض على الأغلب أنك تدفع، رح تطلب المساعدة، أو على الأقل رح تشك فيه وتعتبر أنه نصاب ومستحيل أنك تفكر تعطيه حتى إكرامية فوق اللي بطلبه. يعني على الأغلب رح تكون صاحي لأنك شايف الخطر قدام عينك. أما الصدمة الحقيقية أنه كل هذا السيناريو بيصير يوميا في العالم الرقمي. إحنا بنعمل العكس تماما من هذا السيناريو، بنفتح الباب لأي محتال ذكي كان أو أقل من ذلك، بنسلمهم مفاتيح بيوتنا وأسرارنا المالية، وحتى بنبتسم لهم كمان، وكأن عدم معرفتنا للغة التكنولوجية حجة كافية اللي نعمل فيها أخطاء حدث ولا حرج.
3: أنا كنت داخل هو اللي وقفني.
4: وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا أخويا، برمي مراية عليك.
5: يا راجل بقى أدخل وأدخل.
4: حاضر حاضر، أنا راجل مجنون واقف قدامه.
1: بالسنوات الأخيرة ومع تطورات الذكاء الاصطناعي وكل الأمور التقنية اللي بنسمع عنها، الأمر بطل بس تليفون من أمير نيجيري بيطلب من المساعدة. المعطيات بتحكي أنه أكثر من 80% من محاولات الاحتيال صارت بتعتمد على الهندسة الاجتماعية، يعني اللعب على مشاعرنا، على خوفنا أو حاجتنا للمساعدة في أوقات الطوارئ والحرب. زد على ذلك شوية أرقام: بالعام الأخير زادت بلاغات الاحتيال الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنسب تفوق 3 أضعاف. الروابط اللي بتوصلنا بالاصطياد من كل المؤسسات وحتى اللي ما بنعرف عنها، وبعد ما حكينا عن المعطيات اللي من خلالها اتحاد الانترنت في البلاد بيوضح انه أكثر من ثلث البلاغات عن الابتزازات في الانترنت في المجتمع العربي هي اعتداءات جنسية.
6: تطبيق اسمه فوري، ابليكيشن فوري، بيحولوا عليه الفلوس.
7: فوري فوري ده عليه حياتنا، يعني تيجي تدفع نور، تدفع انترنت، تدفع في حاجة في العمارة، فوري ده عليه كل حاجة.
8: يا نهار اسود،
6: لقوا في مشكلة وفي فلوس بتتسحب وهم مش عارفين ليه أو إزاي.
9: تعرضت لهجوم سبراني، وأن هناك هاكرز طالبين مبلغ معين كبير جدا عشان الشركة تستجيب، وإلا هتسرق البيانات الخاصة بالعملاء، كروت فيزا بقى، حسابات بنوك، وتاخد منها فلوس غصب عنهم.
10: لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي أخدها؟ أنا معرفش عشان نحطها.
1: اليوم في صوت التك رح نفتح ملف الاصطياد الرقمي، رح نحكي ليش مجتمعنا العربي تحديدا هو الهدف المفضل لموجات الاحتيال الجديدة، وكيف استغلت الجهات المشبوهة أو الهاكرز اللي بنسمع عنهم كل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية الأخيرة لحتى تزرع كمان روابط توظيف أو منح مساعدات اللي كلها بس مفخخة بشيء لا تحمد عقبه. عشان نفهم كيف ممكن نصحي الغريزة لحتى تشتغل مش بس بالقطار إنما كمان ننقلها للموبايلات، بنستضيف اليوم أحد أبرز العقول في مجال الأمن السيبرياني في المجتمع العربي، شخص كرس من وقته كمان لملاحقة العصابات الرقمية ولحتى يوعي الناس بأي شيء ممكن أنه يحمينا رقميا. رح نحكي معاه عن أغرب حالات الاحتيال الرقمي وعن كيف ممكن نحمي نفسنا في لحظة اللي كلها توتر ويمكن خوف. جهزوا نفسكم لنعرف كيف ممكن نكشف الكاش ماني الرقمي قبل ما يسرقنا. جاهزين؟ لوج إن.
11: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي المتحدث فيه عن كل أمور التكنولوجيا، الديجيتال، الحداثة، الذكاء الاصطناعي وما بينها. وكيف ما سمعتوا بمقدمتنا هذه المرة، حديثنا عن شيء ممكن يواجه كل مين بيسمعنا، وحديثنا عن كل موضوع أمن المعلومات والسايبر، ومعي في هذا اللقاء في الأستوديو أهلا وسهلا بأمين أبو هيكل.
12: أهلا وسهلا فيكم وبجميع المستمعين.
1: أهلا فيك أمين. أمين مختص معروف في مجال الأمن السيبرياني وأمن المعلومات، مؤسس ومدير أوبي سايبرز لخدمات السايبر وغولف سبورت لخدمات استعادة الحسابات، كمان صانع محتوى، كمان حد اللي يعني بيرفع المحتوى وبيرفع الوعي في الشبكات حول كل مخاطر الانترنت والابتزاز الإلكتروني. ملان شغلات، وأنا صراحة خفت من أول تليفون أتصل لك عشان نعمل هذه الحلقة، بتأمل أنه لحد الآن ما اخترق التليفوني.
12: لحد الآن بعد ما اخترقتش، بس ممكن نخترق قدام إن شاء الله.
1: آه طيب ماشي، ما شاء الله واعد. أمين، أولا بشكل عام في مجالكم ما في يوم بدون دراما، يعني عايشين مجال كله أكشن،
12: كل يوم فيه تحدي، كل يوم فيه صعوبات في العمل، وكل يوم فيه أشياء جديدة، لأنه صعوبة عملنا هي راحة الناس.
1: أها طيب، هذه يعني جمل شوي من ناحية تسويقية، بس تعال نحللها شوي. أولا الفترة الحالية عندي على الأقل شعور

0: إنه كله خايف، الكل بيحكي عن هذا الموضوع بنوع من التوتر، اللي حتى مع مرور السنوات ومع مرور خبرة الناس مع الأجهزة ما زال هذا الموضوع بشكل خطر على كثير ناس. هل في شيء جديد ولا هذه موجة ولا بس إحنا صرنا ننتبه أكثر؟
1: أولا لازم نعرف الناس على شو طبيعة شغلنا، شو طبيعة عملنا. إحنا كمختصين في الأمن السيبراني، الناس لازم تعرف شو الأمن السيبراني حتى لحتى تتوجه ولوين تتوجه وشو تعمل بشكل يومي بحساباتها وبالأشياء اللي هي عم تتطور يوم بعد يوم. الناس خايفة لأنه ما بتعرفش، لو إنها عرفت كان ما بتخافش، لأنه الوعي هو الخط الدفاع الأول من التكنولوجيا والتطور والأحداث اللي عم بتصير. إحنا بنتحدث عن أمن سيبراني، الأمن السيبراني هو معلومات تكنولوجية اللي إحنا عايشينها بتوتر فيها حالات من الأشياء اللي إحنا منشوفها بتطور جديد بالتكنولوجيا بأي مجال كان. الناس لما بتتوتر بتتوتر لأنها ما بتعرفش. إحنا نعرف الناس علينا، إحنا مختصين أمن سيبراني. لما منقول أمن سيبراني مختصين بحمايتكم، مختصين بالمجال التكنولوجي اللي فيه إحنا بندخل لنحلل بياناتكم، وإذا تعرضتوا لمشاكل وإذا تعرضتوا لأمور اللي هي مسيئة أو ابتزاز إلكتروني. وإذا حكينا على الابتزاز الإلكتروني ما فيش فرد بالمجتمع ما سمعش عنه، بس سمعنا عنه من بعيد، إن شاء الله ما نتعرضلوش من قريب.
0: صحيح.
1: لهيك إحنا موجودين هون لنوعي الناس.
0: هذا الموضوع يعني إحنا بنحكي اليوم على استخدامات أكثر من كل الناس، يعني في الاعتماد على الأجهزة، في الاعتماد على السمارت فون، على الحاسوب. فبالتالي استخداماتنا هي مش بس يعني ساعتية، هي تقريبا كل الوقت في جهاز حوالينا اللي إحنا مرتبطين فيه.
1: جيبته تليفون بأياماتنا، حتى الصغار حتى الكبار، حتى كبار العمر أهالينا موجود تليفون.
0: فالسؤال
1: هل حدين
0: اليوم؟ صحيح، بس هل احنا اليوم بنشوف انه عن جد المخترقين او الجهات اللي بتحاول انه تقوم بهذه، اما سرقة المعلومات، اما ابتزاز، اما كل امور المتعلقة في السايبر، هل هذول الجهات كثرت اكثر ولا الامور صارت اسهل عليهم؟ ليش هذا الموضوع اليوم في ارتفاع؟ هل قد حاد؟
1: شوف انس، اذا احنا بنحكي عن الموضوع بشكل واسع احنا ما منخلص، ولكن اذا منرتب الاولويات لحتى الناس تعرف ايش التطور اللي عم بيصير بالذكاء الاصطناعي او حتى في التكنولوجيا. زمان كنا نخاف من رسالة اللي هي رسالة تصيد. الانسان لما بيشوف رسالة تصيد ممكن يقتنع ممكن ما يقتنع، يعني ممكن يدخل وممكن لا، ولكن لما بشوف صوت وصورة عم تنعرض قدامي ومزيفة، يعني ممكن شخص يشوف اخوه او ابوه او حتى أهله عم بيحكوا معه صوت وصورة بصوته بفيديو بصورته، وعم بيتم انتحال شخصية هذا الشخص اللي هو أخوك اللي أنت بتعرفه يوم يوم وملاحظ عليه علامات كتيرة، بتشوفه عم بيحكي معك لأنه تطور الذكاء الاصطناعي قاعد عم بخدنا لمراحل جديدة اللي فيها عقبات كتيرة.
0: تمام، انت أخذتنا حاليا على نوع من يعني نسميها الأمثلة اللي موجودة في هذا المجال، ولحتى يعني نرتب الأمور للمستمعين، لما بنحكي عن رسائل التصيد هذا ما يسمى الفيشنج، احنا بنحكي على رسالة اللي ممكن توصل بالواتساب أو بأسماس أو أيا كان. واللي هي عبارة عن شو بالضبط؟
1: أولا لازم المستخدم العادي يعرف رسائل التصيد صارت متطورة أكثر. زمان كانت رسائل التصيد موسعة تنبعت لكتير أفراد بالمجتمع، اليوم
0: اللي هي عبارة عن شو بالضبط؟ يعني في إنسان بيحاول يضحك علينا بشو؟
1: اللي هي بتقول عليك دفعة معينة. كلنا شفنا قديش في رسائل بتقول إنه عليك دفعة، ورسالة تانية بتقول إنه أنت حسابك البنك توقف. أنت من الفضول تبعك بتقوم بتضغط على الرابط الموجود. رسالة تالتة اللي بتبث الذعر، فوت شوف صورك ونقطتين. هون المستخدم بيصير عنده فضول بده يفوت يشوف شو وين صوره وين صوره،
0: طبعاً
1: إن كان شاب أو صبية.
0: بنحكي عن مرات هو عبارة عن فضول، مرات إحنا بنحكي على إما عن يعني عن خوف، عن تهديدات، عن كثير أمور اللي ممكن تكون اللي بتكون دافع بإنه إحنا نكبس على هذا الرابط.
1: على هذا الرابط.
0: بس في شعور إنه غالبية الناس ما بتعرف إيش اللي ممكن يصير ما بعد هذه الكبسة، هذه الضغطة إيش بيصير بعد.
1: رح نشرح بالترتيب أول إشي شو يعني تصيد، وبعديها رح نشرح للناس إيش من أنواع التصيد، كيف ممكن إحنا نمنع حالنا من التصيد.

0: حل.
1: التصيد اللي هو الفيشينج بيعتمد على السوشيال انجينيرينج، الهندسة الاجتماعية. أنا كمخترق باجي بدرس مين الناس أو الفئة اللي أنا أستهدفها، إن كانوا أطفال، إن كانوا كبار بالعمر، وإن كانوا فئة من المجتمع العادي أو الشركات.
0: هذا يعني في اختلاف في نوعية الاصطياد.
1: نعم الاختلاف كبير. إحنا بنتطلع على الجهة اللي إحنا بدنا نبعت لها هاي الرسالة. أول إشي بندرسها كمخترقين من ناحية أمنية، إحنا بندرس شو العقبات اللي بتواجهنا إذا إحنا بعتنا لفئة معينة من المجتمع. إذا نستهدف صغار بنبعت لهم لعبة بنسميها أي إشي كان حتى يضغطوا عليه، بس إذا نستهدف.
0: وكأنه أنت تحكي على كامبين أو حملة لكل واحدة منها فيها يعني طبعاً جمهور هدف مختلف.
1: طبعا الهندسة الاجتماعية بتعتمد على الأفراد اللي بتوصل لهم هاي الرسالة. بوقت الأزمات شهدنا حرب إيران وإسرائيل، شفنا انبعت رسالة لحتى تشوف حسابك البنك. بس هي مش رسالة حساب بنك، هي رسالة عادية ممكن توصلك لأبعد من هيك. إذا أنا أستهدف كمخترق فئة معينة لازم أعرف لوين أروح. هل أنا أروح على الجانب العاطفي؟ هل أنا أروح على الجانب النفسي؟ هل أنا أروح على الجانب المادي أو الاقتصادي؟ لازم أطلع الجهة المستهدفة. شو يعني رسالة نصية؟ رسالة نصية هي واحدة من جهات التصيد، من أساليب التصيد في الفيشينج. في إشي اسمه السوبر فيشينج اللي أنا أتصيد مجتمع كامل أو شركة مع كل موظفينها، بستهدفها لأنه يفوتوا مثلا يشاركوا إشي معين.
0: تحكي على مستوى اللي عادة بيكون يعني مش استهداف عشوائي، إنما استهداف منظم. مخصص أكثر.
1: استهداف منظم سوبر فيشينج. في إيميل سميشينج، في إيميل ومنبعت فيه SMS فبيصلك OTP على الإيميل وفجأة لازم تكتبها SMS.
0: الآن هذول النوعيات المختلفة من الاصطياد. هل هي بنفس الدوافع عند الجهات اللي بتحاول تقوم فيها أو أنه الأمر بيختلف؟
1: تختلف الدوافع بشكل دائم. إذا أنا اليوم كمخترق كمنظمة اختراق بدي أخذ معلومة معينة من وزير معين أو من جهة سياسية، أنا أولا لازم أعرف شو المعلومة اللي أنا بدي إياها ومين الشخص الصح اللي لازم أستهدفه. مرات منصلش لنمرة الشخص اللي بدنا نستهدفه، فإحنا منروح على كل اللي حواليه، وهيك المستمع لازم يعرف حتى عشان نقدر كمخترق. أنا إسا بحكي بعقلية مخترق لأنه حتى بصفحاتي، بصفحة أمين هيكل الموجودة على إنستغرام أو بصفحات أمين أبو هيكل الموجودة على جوجل، إذا منتطلع منلاقي كلياتها توعية لكيف الهاكر بفكر. فأنا إسا جاي أسمعك كيف الهاكر بفكر وشو بتصرف بالضبط.
0: تمام.
1: أنا بأساسنا هاكرين، وأنا كمختبر اختراق مخلص بسي بنت يعني بمحل كتير مرتب، شهادة كتير مرتبة، بقول كيف المخترق بيشتغل على المستخدم.
0: احنا اليوم يعني نوعية الاختراقات اللي موجود اليوم بتخيل انه بس يعني في نوع من التطور على صعيد الافراد نفسها اللي بتحاول، او على صعيد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي، وحتى يعني نوعا ما كل الحنكة والتفكير اللي هو اللي انت ذكرته في موضوع الهندسة الاجتماعية، ويعني نوعا ما في تفكير على أنه العاطفة تسبق التقنية، يعني هذا الخوف هو بيسبق التقنية.
1: صحيح. زمان كان المخترق لازم يرتب رسالة عشان يبعتها للضحية. الضحية هو أي حدا، أي إنسان، مش مهم شو مكانته، مش مهم شو عمله. إن كان صغير أو كبير، طالب أو مهندس أو حتى صاحب شركة، هو بالنسبة للمخترق هدف ضحية. هذا الضحية بعد ما يدرسه ويشوف شو الإمكانيات اللي عنده، شو التعاطف، بفوت بتطلع على السوشيال ميديا. أول إشي المخترق بدرس الجهة اللي بده يستهدفها، بعد ما يعرف الثغرات الموجودة، وفيش إنسان ما عنده ثغرة، بفوت بتطلع على هاي الثغرات، بفوت بتطلع شو الآليات اللي ممكن أو الباب اللي ممكن أفوت عن طريقه. ممكن أصدقاء مشتركين. يعني كلياتنا لاحظنا أنه أغلب اللي بضيفونا غرباء بنطلع أول إشي وين؟ على الأصدقاء المشتركين.
0: صحيح.
1: فأنت لما شفت صديقك مشترك مع هذا الشخص أنت يعني
0: تطمئن أكثر،
1: يعني كسرت الباب الحاجز اللي بينك وبينه 20%. بعديها بزيد التعاطف. إذا شفتوا ناشر عن إشي أنت بتحبه، إذا أنت بتحب الخيل رح ينشر لك عن الخيل، إذا أنت بتحب أي إشي كان رح ينشر لك عنه. هيك هو لعب على وتر العاطفي.
0: صحيح. وكأنه صار في يعني نوع من الأمور المشتركة أكثر. بس إذا بنرجع لموضوع كمان مسألة الجمهور اللي موجود، كثير مرات خاصة بالفترات الأخيرة، كمان فترة الحرب، وكمان شوية رح نشوف هذا الأمر خلال فترة الانتخابات وغيرها.
1: نعم.
0: كأنه في إرسال رسالة لكل الجمهور. هذه بتختلف على موضوع أنه أنا في

0: كمخترق أول إشي بتطلع مين هذا الإنسان ما أنا بعرفوش. اللي عنده هيك بيشتغل بهيك مكاني أو بالبنية التحتية أو بالكهرباء أو بالمي أو حتى في الطاقة هذا مش راضي بيكون ناشر، لأنه حتى الشركات الأمنية بتمنعه ينشر عن نفسه بالسوشيال ميديا أو يقول إنه أنا بشتغل بهاي المحلات. ولكن المخترق أذكى من ذلك، المخترق بيبعت لكل الناس بيحاول يشوف مين من هاي الناس عنده خاصية معينة من الصور أو الملفات. إحنا كمخترقين
1: يعني القصد إنه بهذه الحالات نعم. إحنا بنحكي على اختراق لكمية كبيرة من الناس اللي بتتجاوب، يعني
0: كتير ناس
1: مش بشكل مخصص واحد واحد
0: ما عنداش وعي لازم شو لازم نعمل لهيك. لحتى أياماتنا هاي من أيامات التحذير، يعني من 20 سنة وجاي شفنا كتير ناس بتحذر بس ما شفناش كثير ناس ما بتقعش، الأغلب عم بقع. ليش؟ قلة الوعي بتوصل لهاي الوقعان. إن منقول واحد وقع يعني واحد ضغط على رابط أو نزل ملف خبيث على جهازه،
1: وهذه يعني اليوم كل إنسان عمليا معرض إلها. يعني كثير مرات لما كنا نثير هذا الموضوع الناس تيجي تحكي بس يعني أنا شخصيا شو بدهم فيني، يعني ما عندي مشاكل محاد.
0: حتى وزير معروف قبل فترة كانوا فايتين على تلفونه لمدة 2 سنين، كيف فاتوا على تلفونه؟ كيف عرفوا رقمه؟ منين جابوا هذا الرقم؟ منين جابوا هذا الإيميل؟
1: يعني القصد
0: أنا بقول لكل المستمعين
1: كمان شخص. يعني حد بالطريق إلى
0: أي شخص، أي إنسان بفكر حاله محمي هو أكثر عرضة للاختراق. لأنه الإنسان العادي بقول إنه أي إشي بيصلني بقرأ بتطلع عليه، ممكن أكبس ممكن لا حسب معرفتي بالتليفون. الإنسان الخبير اللي هو بيشتغل بشركات الهايتك المعروفة في العالم مش بس بجهة محلية، هذا الإنسان أكثر عرضة إنه يفوت على هاي المحلات. ببحث قام أكثر من 90% في العالم الخبراء بيقعوا قبل الناس العاديين. ليش؟ لأنه المخترق أذكى من إنه يبعث لك رسالة عادية. هذا الإشي راح نبينه للمستخدمين طبعا.
1: هذه طبعا كلها شغلات اللي بحاجة إنه يخلينا نعيد تفكيرنا في كل موضوع الوعي حوالينا في كل استخداماتنا اليومية. وبتخيل يعني هذا الموضوع ممكن كمان فوت على بعض التفاصيل كيف نحمي حالنا من هذا الموضوع. بس بالأول معك أمين أبو هيكل راح نطلع لفاصل قصير ونرجع مستمعينا لتكملة هذا الحديث. ويمكن يعني نوعا ما أنا سمعت إنه في تهديدات باختراق بعض الهواتف هنا في الاستوديو، نشوف كيف هذا الموضوع رح يكون. خلونا على البال.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات.

0: على تشكيلة كبيرة من العطور أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
4: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
11: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك هذا الأسبوع حديثنا على كل الأمن السيبرياني وأمن المعلومات، ومعنا في الأستوديو المختص في هذا المجال أمين أبو هيكل، مجدد التحية من جديد. نوعا ما كل حديثنا عن مواضيع الحماية الرقمية وعلى هذه الجوانب اللي بنسمع فيها كل الوقت عن اختراقات وما إلى ذلك. أولا هي يعني مثيرة للذعر، للخوف وما إلى ذلك. في خصوصية لمجتمعنا العربي في هذا الموضوع، ولا احنا زينا زي كل 8 مليار مستخدم؟
12: احنا احسن مجتمع ممكن يتعلم الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، التطور، الفهم، عندنا العقل اللازم، بس عندنا وعي بالمجال الرقمي ضعيف. ليش ضعيف؟ لانه اغلب المعلومات اللي هي بتطلع 90% منها بالانجليزي. بالمجال العربي احنا بنحاول نكون الافضلية لنا انه نتحدث، لانه احنا اكثر ناس شاطرين بهذا المجال. احنا ناس بنحب نتعلم، احنا ناس كتير واعيين، كتير فهمانين، بس ناقصنا هذا الفهم اللازم المتعمق اكثر للمستخدمين العرب، ان كان في الداخل او الخارج، حتى في الخليج العربي عندنا شوية لازم يكون وعي في اللغة العربية عن هذا الموضوع.
11: تخيل كثير مرات مجتمعنا هو أكثر عرضة يمكن من غيره لكل هذا الأمر، لأنه أولا عندي شعور على الأقل أنه كل مين بيحاول يستهدف المستخدمين بشكل عام في البلاد إحنا بنقع ضحية، كل مين بيحاول يستهدف العرب حول العالم إحنا بنقع ضحية.

0: يمشي بشكل دائم.
1: فيعني نوعا ما احنا ممكن نكلم من كل الاطراف. ومن جهه ثانيه يعني مبسوط انه في يعني صار اكثر خبراء بمجتمعنا اللي ممكن يحكوا في هذا الموضوع, وبالتالي نرفع الوعي عند ابناء مجتمعنا. في هذا الخصوص ذكرنا موضوع الابتزاز الالكتروني, وذكرنا نعم. موضوع خطوره التصيد اللي ممكن يكون
0: نعم.
1: بالجانب التقني يمكن إذا بنقرب للمستمع كيف هذا الأمر بيتم, إيش بصير فعليا خلف هذه الكبسة, إنه يعني كل هذا دخلنا على موقع.
0: كلنا كمستمعين نسمع عن اختراق, كلنا كمستمعين نسمع إنه ممنوع نضغط هون وممنوع نضغط هون. أنا كمستمع عادي شو بعرفني وين أفوت وين ما أفوتش؟ يعني لنفرض أنت وصيت طلبية من شي محل فجأة وصلك رابط, أكيد بدك تكبس عليه ولا تضغط عليه. فهون أنا بقول للمستمعين يعني انتبهوا تروا, يعني مش كل ما إشي وصلنا نكبس عليه, مش كل كلمة عاجل نضغط عليها, مش كل كلمة بتوتر نكبس عليها, نصبر نفوق على الجهة الرسمية نروح على الجهة الأساسية.
1: تعرف
0: نفكر شوي نعم.
1: لما بتوصلنا رسالة اللي بتقولنا اسمع انت فزت بآيفون ولا لقينا انه بيطلع لك 9442 شيكل
0: صحيح.
1: فانت بتقول يعني انه شو اولا فيهن يعني
0: لهيك المستخدم ممنوع يكون مادي مع تليفونه. ممنوع انت كمستخدم حدا يقنعك انك تكون مادي مع حالك. اصبر شوي تروى, صحيح انت بدك هاي الربحة, بس في مخترق عم بيستغلك وبيبعث لك هاي الربحة لحتى يصل لك.
1: طيب قبل ما نحكي على ايش المؤشرات اللي ممكن تكون لمثل هذه الرسائل, دخلني خلف الكواليس. تعرف انا عادة بتخيلكو جماعة الامن السيبراني عايشين نعم. في محلات ما فيها ضوء عتمة الضوء
0: هيك الوحيد. الكل بتخيل مع انه احنا دائما لابسين
1: وانت اليوم مش لابس اسود
0: نعم لابسين احنا قبعة بيضاء لانه احنا كمختبرين اختراق. يعني انا من ناحية التصنيف تبعنا لازم نصنف للناس شو يعني هاكر. الهاكر اليوم ممكن يكون قبعة بيضاء اللي هو الهاكر العادي اللي بيشتغل في اي شركة مثل سوك اناليسيز اللي بيحلل البيانات, او اي شركة اللي هي بتتعامل بتحليل البيانات وتصليحها وسد ثغرات امنية اللي ممكن تعرض الشركة للاختراق. ولكن في هاكر اللي هو متسميه الهاكر الأسود ذو القبعة السوداء اللي الناس كلها لازم تعرفه. هذا الهاكر هو وظيفته انه ما يشتغلش بشركة, قرر انه يشتغل لحاله بالليل. فهيك سموه الهاكر القبعة السوداء لانه شغلته بس يختبر اختراق محلات ويسرق هالمعلومات ويبيعها في الدارك ويب في الانترنت المظلم.
1: لما احنا بنحكي على بيع المعلومات
0: في الدارك ويب نعم.
1: قبل ما ننتقل على الانواع الثانية, ليش لحتى انه يكون في اي شخص اي محل بالدنيا معني انه ياخذ المعلومات عن قديش انا بعت قبل بشهر ومين هم زبايني اللي اشتروا مني
0: هاي داتا
1: بالمطعم؟
0: هاي الداتا مهمة. لما بيكون معك معلومات بيكون معك ابواب, مفاتيح لابواب كتيرة اللي فيها ممكن انت تفتح هاي الابواب. ممكن شخص من الاشخاص اللي انت معك معلومات يكون عنده شركة وهي الشركة فيها موظفين وفيها سيرفرات وخوادم, ممكن هذا المفتاح يوصلك للخادم الرئيسي اللي فيه بيتم سحب معلومات وبطاقات بنكية وأمور أخرى, حتى مفاتيح برامج. يعني كلنا شاهدنا انه في ملان اشياء اللي فيها اشتراك, ممكن انا احضر نتفليكس ببلاش كهاكر اسود. ممكن انا افوت عند شخص واستعمل بطاقته البنكية واشتري شو ما بدي واوصي وين ما بدي ودور علي. فاستعمل الخاصية تاعت المعلومات بأمور غير أخلاقية, هذا بنسميه الهاكر ذو القبعة السوداء. في الرمادي اللي بالنهار بيشتغل بشركة وفي الليل بروع على البيت بيستهدف الناس.
1: طيب هذا يعني بتعرف بدل ما يسهر بالقهوة بيسهر محلات
0: ثانية. طبعا طبعا طبعا هاي قرار, يعني هذا قرار بالآخر اللي هو بياخده, طبعا مش قانوني. احنا بنحكي انه لازم المستخدم يعرف شو انواع الهاكرم او انواع المخترقين الموجودين اللي احنا بنسمع عنهم في الراديوهات وفي التلفزيونات باليوم يوم, انه في اختراق لمعلومات بنكية, اختراق البنية تحتية, اختراق لأماكن اللي هي انت ممكن تتوقع انه تصل لحتى لداخل بيتك. اخر انسان ممكن يتوقع انه اختراق يصل لداخل بيته هو الخبير, وحتى انا وصلني لداخل بيتي الاختراق اشي طبيعي.
1: وصلك لداخل بيتك الاختراق؟
0: طبعا فيش حدا معصوم, حتى الرؤساء وسن الاختراق.
1: يعني لا خوفني انت شوي, يعني الرؤساء والوزراء يعني اغلبهم اجيال يمكن متقدمه, وعيهم التكنولوجي يمكن محدود.
0: احنا بنحارب مبتزين ما تنساش, احنا اكثر
1: يعني
0: عرضه للاختراق.
1: امين كشخص اللي هو يعني الدرع الواقي لهالقد شركات وناس كمان هو يتم اختراقه.
0: حتى اهل البيت بيقولوا لي كيف عملوا هيك؟ يعني كيف قدروا يعملوا، احنا بنسميه انتحال هوية، يعني انتحال هوية شخصية في الفيسبوك والإنستغرام، كيف قدروا يحطوا صورتك وينشروا عنك أمور اللي انت ما قلتهاش، ويستهدفوا ناس حتى بصورتك في

0: ناس تعرضت لاستهداف بخلال صورتي انه إيه انا معك هيك بدي هيك. ف صحيح انه الاشي هوين علينا يعني انه احنا نوقفه، فبس
1: بحالة من
0: كمان ممكن يصير يعني ممكن زي ما صار لي ممكن يصير لاي شخص في يصير انتحال هوية، مع انه احنا بنعالج هاي القضايا بس فيش حدا معصوم. احنا
1: طيب تعال ميديا تعال مفتوحين. نسأل بصراحة على الصعيد الشخصي لما تم يعني اختراقك او يعني هذه الدائره كمان انت كنت فيها، ايش كان شعورك؟
0: احلى شعور بالدنيا انك تشوف الانسان كيف بشعر، انك تحس بالضحيه اللي صارت معه هاي الشغله. ما بتحسش بالإشي غير اذا بصير معك، بتحسش بالمشكله
1: كمان انت
0: غير
1: حسيت
0: اذا انت فتت فيها. فانا طبعا حسيت بتوتر يعني مين هالجهه، لانه احنا بنتعامل مع جهات كتير كبيره، احنا بنتعامل مع جهات اللي هي بتنعد منظمات كبيره وفيها تم اختراق لمنظمات كتير كبيرة في العالم، فهي الجهات هي أعدائنا. فمجرد أنت تشوف عدوك بهذا الحجم يعني بيعمل إشي اللي هو بالنسبة إلنا إحنا صغير بس بالنسبة إلنا هن إنه عملوا يعني، فهذا إذا هذا الماكسيموم اللي هو قدروا يعملوه فشعور حلو. من ناحية بتتوتر، من ناحية بتقول يلا إحنا على المنصات،
1: عندك مغامرة، عندك طبعًا مغامرة وتحدي اللي تقدر تحاول طبعًا تنقذ نفسك.
0: إحنا بنفخر فيه. إحنا بنفخر بإنه عم بيعملوا لنا هيك طبعًا، لأن إحنا بنعرف مستوانا بهذا اللي وصلنا لهاي المرحلة إنه الجهات المنظمات الكبيرة تستهدفنا.
1: يعني بشكل عام الوعي بهذه المحلات مفروض إنه كمان يعني يعطينا نوع من الهدوء، ولا بالعكس إنه يعني بس يعطينا إنه في جهات اللي ممكن تساعدنا في يعني الخروج من هذا المأزق؟
0: أولا المستخدم العادي لازم يعرف فيش حدا معصوم عن الخطأ. أولا لازم نتكلم حتى لو لصديق أو لأخوة أو لأهل، يعني تعرضت لمشكلة احكي لأهلك، احكي لصديقك، توجهاش لحالك توجه لمختصين. إحنا مختصين بهذا المجال، يعني 13 سنة بنشتغل في مجال الأمن السيبراني وبس، أمن السيبراني ومعالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني. حتى المنظمات الكبيرة والمعروفة عالميا بتعرفنا، لأنه إحنا مشتركين بعدة محلات وبنعطي بنتبرع من وقتنا لحتى نعمل نصائح وتوعية لهاي المجالات. ثانيا ممنوع تتوتر، حاول إنك ما تتوترش، فيش حدا ما بيصيرش معه هيك إشي. أنت لما كنت لحالك بهذا الوقت كنت لحالك، كنت بمعقوليتك، كنت بعقليتك الفكرية اللي هي بشكل شخصي. اليوم في مع مين تشارك؟ شارك أهلك، شارك أخوك، مش أقول لك قول لحدا بعيد. بعدين في منظمات وفي دولة وفي قانون بأي دولة كانت، نحكي على على على صعيد العالم كله. بس كمان في مختصين اللي أنت بتقدر تتوجه لإلهم بيشتغلوا في الدولة.
1: صحيح، وهذه الفرصة اللي إحنا يعني أولا نشكر كل مين بحاول مساعدة الناس في هذه الظروف اللي هي بتكون عادة جدا صعبة،
0: حساسة
1: نعم. ويعني بحاجة فيها حتى للدعم النفسي أكثر من كونه بس الدعم التقني. ولكن مع ذلك يعني بنذكر مستمعينا، وذكرنا هذا الموضوع من قبل واستضفنا هذه الجهات كمان معنا في بودكاست صوت التك، ممكن التوجه إلى العديد من الجهات، منها في اتحاد الإنترنت هناك خط الدعم التقني، ممكن أيضا من خلال مركز حملة في منصة حر، وبعض طبعا الأشخاص مثل أمين وغيره اللي ممكن يساعدوا في قضايا عينية. إذا بنأخذ هذا الموضوع بالجانب التقني أمين أبو هيكل، كيف بصير هذا الاختراق؟ كبسنا على رابط، وصلنا على الواتساب، ولا وصلنا على الاس ام اس، شو بصير من هذه اللحظة؟
0: أولا كمستخدم بيصلني رابط، بيصلني رسالة، الرسالة ممكن تكون مغرية، ممكن تكون مخيفة، ممكن تكون عاطفية. طبعا أنا كإنسان بش بوصلنا رسالة فيها رابط، الرابط هذا رابط بيخليك مكتوب رسالة مقنعة، حتى بتنعمل بالجديد بتنعمل بالاي اي، يعني الاي اي بيحاول يستغلك حتى بالمنحة عاطفية عشان انت تضغط على الرسالة.
1: شاطر بهاي الشغلات،
0: فكتير شاطر في صناعة المحتوى، حتى المخترق صار يحطه عشان يبعت هاي الرسالة للناس. فبيضغط المستخدم على الرابط، بيعطيه صلاحيات. شو الصلاحيات اللي بتيجي على الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع؟ كتير مننا كنا زمان ندور على محققين ليعرفوا وين الشخص. اليوم المخترق مش بحاجة للمحقق يعرف وينك، مجرد كبس على الرابط هو مش بس بيعرف وينك، هو كمان بفوت على كاميرتك. بس مين اللي بيعطي الصلاحية؟ انت كمستخدم يعني المستخدم اللي عم بيعطي صلاحية. شفت حدا اتصور بكاميرته من دون اذنه؟ هيك المخترق بده، لانه البنادم ما كانش واعي، ضغط على الرابط.
1: مخيف الكلام
0: اللي صلاحية للكاميرا، حط صلاحية للميكروفون، وأفاجئك بشغلة كمان ممكن يحط صلاحية للرسائل اللي عم بيكتبها، يعني حتى الكيبورد تبع التليفون بنقدر نقرأ شو بينكتب عليه. مستعدين بشكل

0: مباشر
1: يعني هذه
0: يورجي للمستخدمين عشان يشوفوا.
1: يعني هذه الصلاحيات كلها بتنعطى بمجرد ضغط على رابط معين.
0: الصلاحيه مين يعطاها؟ المستخدم. الهاكر بعت لك صناره، انت كمستخدم فتت ضغطت على الرابط وبايدك حطيت موافقة على الميكروفون أو الكاميرا أو الكيبورد أو حتى الموقع الفعلي تبعك. هون أنت أعطيت صلاحية للمخترق يشوفك يسمعك ويعرف وينك وحتى يحلل بياناتك. من البيانات ممكن تكون بيانات بطاقة اعتماد فيزا، ممكن الرابط يحتوي على صفحة، صفحة تصيد، صفحة منتحلة مثلا شركة البريد أو البنك أو حتى مواقع أخرى. هون أنت سجلت بياناتك. البيانات هاي مين سجلها؟ انت كمستخدم. لازم المستخدم يعرف انه السوشيال انجينيرينج، الهندسه الاجتماعيه، والفيشنج التصيد قاعدين اذا بيجتمعوا مع بعض مع مخترق شاطر عم بيخترقوك. واكبر اختراق ممكن انا اوجهه للناس، الناس تسمعه وتفكر فيه، هو اختراق البشريه اللي بيعتمد على البشر مش الحواسيب. الحواسيب ممكن نأمنها وممكن الشخص اللي بيشتغل على تأمينها يكون مخترق. فالمخترق بفكر بهاي العقليه.
1: يعني احنا كثير احيان بنتخيل عن هذا الامر كانه في حاجه انه احنا نتعلم امور تكنولوجيه وتعقيدات وكود وما الى ذلك. الموضوع هو بين قوسين يا جماعه كونوا صحيين، يعني نكون صحيين. نعم. ننتبه على فقط عدم
0: توعيه رقميه ونسمع على هاي البرامج بالذات
1: حتى
0: نوعى ونوعي اولادنا ونوعي اهلنا. احنا ليش موجودين؟ موجودين للوعي. لازم الناس اسا اللي بيستمع واللي بيشاهد لازم فورا يوعي أهله، يقول له استمع عشان توعى، لأنه الوعي هو خط دفاع أساسي لازم يفوت على كل بيت، لازم يكون عند كل عائلة حدا اللي هو يستمع لهاي البرامج ويوعى عشان يعرف شو يتصرف بحال تعرض لابتزاز إلكتروني أو لتصيد. وإذا تكلمنا أستاذ أنس عن الابتزاز الإلكتروني، وهاي جملة الكل لازم يعرفها لأنه كتير بتواجه الناس مثل العصابة المغربية. سمعنا كلنا عن العصابة المغربية، كل يوم بيفتحوا كاميرا مع حدا وبيصوروه وبيدفعوا أموال. أنت كمستخدم ليش تخاف؟ اليوم في كتير مواقع بتحجب هذا الفيديو، بتحجب هاي الصورة، ورح نذكرها بالبودكاست.
1: إيش القصد بهذه المجموعة إذا بتعطي المستمعين فكرة عن هذا الأمر؟
0: مجموعة العصابة المغربية هي مجموعة تأسست بشكل فردي من أشخاص موجودين في المغرب، موجودين في وادي زم. ناس بيستغلوا العاطفة تبعت الأفراد، بيعملوا فيسبوك أو إنستغرام أو حتى سناب شات أو تيك توك فيك
1: بأسماء مستعارة،
0: باسم مزيف مستعار، وبيبلشوا ينزلوا عليه صور مفبركة معمولة ببرنامج مثل برامج التعريف المباشر. ليش بدناش نذكر أسماء البرامج، ولكن لازم المستخدم يعرف أنه إحنا بنقدر نفتح معك فيديو ونحط فيديو تاني ونشغله وانت تشوفه بالمباشر. انت بتفكر انه البنت اللي عقبالك فاتحة معك الفيديو، فشو هي بتعمل؟ انت راح تعمل هون بيصورك، ببلش يبعت لك، يقول لك انا ببعت لأصدقائك، بيصور قائمة الأصدقاء تعونك وببلش يبتزك فيهن. مقابل ايش؟ مقابل مادي. المبتز قاعد بيهددك انه يبعت الفيديو، والفيديو طبعا راح يكون حساس لانه هو بده يصل لهي النقطة، هو بوصلك لهي النقطة بس لانك انت اعطيته مجال انه يحكي معك، قال لك مرحبا، حط لك لايك، عمل لك اعجابات، حط لك مشاركة، قاعد معك جمعة ويحط لك لايكات ومرحبا وشو الاخبار وانا فلاني وانا هيك. فانت كمستخدم صرت ايش؟ صار في صداقة معينة بينك وبينها، هي هدفها توقعك وانت هدفك انه قلبك طيب. هذا ما يكونش قلبك طيب في السوشيال ميديا.
1: هذا بالضبط يمكن برجعنا مرة بعد الثانية لكل موضوع الهندسة الاجتماعية.
0: نعم.
1: اللي هدفها بالأساس احنا مش عمالين نحكي على أمور اللي هي اختراقات اللي غالبها ما بيعتمد عن جد على ذكاء تكنولوجي اللي بعده مش واصلنا، ما بنحكي على برامج بالضبط، احنا ما بنحكي على برامج
0: اليوم البرامج معقدة. هاي بحق كوباية قهوة.
1: هذا بالضبط التفكير الأساسي. وعلى ذكر موضوع الأمور اللي هي متعلقة في الابتزاز حتى الجنسي بمجتمعنا العربي على الأقل بحسب المعطيات من اتحاد الإنترنت، احنا بنعرف على أنه الاختراق أو الابتزاز الأول على مستوى مجتمعنا العربي هو في أمور متعلقة في الجوانب العاطفية والجنسية، وهذا الأمر تقريبا بشكل نصف الابتزازات والمحاولات التصيد الموجودة في مجتمعنا العربي. هذا يعني معطى هائل مخيف.
0: أنا أستاذ أناس بنحكي على هاي المعطيات, بنلاحظ إنه مش بس شباب بتوقع بهذا الفخ, فخ الابتزاز الإلكتروني, كمان بنات. في بنات بتروح بيجي واحد بينتحل شخصية شيخ مغربي وبيبلش يقول إنه هو بفك سحر أو بيعمل سحر, بدك تبعدي عن هذا, بدك ترجعي حبيبك أو هيك, فبغريها فبتدفع له قسم من المال لحتى يقول لها عشان نعمل السحر لازم بدنا زيوت ولا إشي معين, لازم الدهني هون الدهني هون تنو يصورها, وبتيجي لعنا تبكي يعني. وإحنا كمان لما بنشوف هي القضايا إحنا يعني قلبنا بصير يوجعنا. لازم الناس كلها تعرف إنه في عصابة مغربية يا شباب, تفتحوش كاميرا مع بنت,
1: هذه
0: تفتحوش كاميرا مع بنت, لأنه هذا الإشي ممكن يعرضك لابتزاز إلكتروني وتدفع مبالغ طائلة. ودك تيجي لعنا إحنا كمان مختصين بهذا المجال, نصنف حالنا إنه نتحدى أي مختص عقبالنا, ولكن وصلنا لوضع إنه كتير ناس عم تعرض للابتزاز الإلكتروني اللي إحنا بالغنى عنها.
1: هذه يعني بتخيل يعني أمور مهمة جدا لكل المستمعين إنه يعرفوها, وإحنا يعني بتخيل إنه في هذا المضمار أمامنا يمكن بس يعني زيادة في المخاطر ومش تقليل فيها للفترات الجاي. رح نطلع لفاصل قصير مستمعين وبنرجع مع ضيفنا في الاستوديو أمين أبو هيكل, الحديث عن كيف نحمي نفسنا من كل هذه المخاطر اللي إحنا بنسمع عنها حول الاختراقات والأمن السيبراني. خلونا على البال.
2: بيرفكتو يعني الكمال, وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة, وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي, هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا, زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم, واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور, زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90, أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90, قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90, سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90, سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50, خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بدون مقدمات, كاشيو محمص 44.90 للكيلوغرام, فستق حلبي محمص 44.90 للكيلوغرام, لوز مقشر محمص 44.90 للكيلوغرام. محمص شادي, جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين, حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
8: أحذية زاهي صليبة
9: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل, نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: ده مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة. جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كولموبيل
1: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم

0: تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك القسم الثالث اللي احنا بنحكي فيه اليوم هذه على كل أمن للسيبرياني وأمن المعلومات والمواضيع المتعلقة في الاختراقات وما إلى ذلك. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة أمين أبو هيكل. أهلا وسهلا فيك من جديد.
3: أهلا وسهلا فيكم.
2: يعني أمين، ذكرنا كل هذه المخاطر اللي موجودة اليوم في ما يتعلق في الاصطياد والأمور المتعلقة في اختراق الحواسيب والهواتف، نوعا ما في نوع من الشعور بأنه هذا الأمر مش راح يصير لي، يعني انه هذا الامر
3: كل حدا بيفكر انه مش راح يصير له لانه عنده وعي رقمي او وعي الكتروني ممكن يتعرض له بس بسبب خطا بسيط. مرات الكبرياء بيخلي الانسان يضغط.
2: نعم. طيب انت عمالك تضغط حاليا على اوتار حساسه. موضوع يعني انه هذا الامر ممكن يحصل لكل شخص.
3: لكل شخص.
2: هذا يشمل انه انت عندك القدره انه تخترق كل شخص.
3: عندي القدره اخترق كل شخص. نعم.
2: قل غير.
3: عندي القدرة أخترق كل شخص، مش مهم شو مكانته، مش مهم شو مجاله، مش مهم شو معه.
2: أنا مستعد أخاطر.
3: مش بس أنا ومش بس أنا، أنا وكل حدا متعلم اختبار اختراق.
2: طيب تعال نسوي تجربة.
3: نعم. يلا. أنا مستعد لأي تجربة. نعم.
2: جاهز؟ طيب ماشي. جاهز. اسمع معنا مهندس الصوت محمد أبو ليل. جاهز أنت؟ طيب يلا هات نجرب. إذا عندك هذه الإمكانية.
3: أولا راح نبين للمستخدمين أنا شو راح أعمل. أنا راح أولا أفوت على مكان معين موجود في الهاتف، مش بحاجة لكمبيوتر لحتى أخترق إنسان.
2: هو صراحة أنا يعني بتطلع قدامك ما في لا حاسوب.
3: نعم.
2: ولا شيء.
3: مش بحاجة لكمبيوتر حتى تفوت على كاميرا آيفون 17 برو ماكس.
2: طيب.
3: مش بحاجة لكمبيوتر لحتى تفوت على صوت أو موقع.
2: الله يستر. طيب.
3: ورح نعمل الإشي على المباشر طبعا. أنا راح أشرح الخطوات والآليات اللي أنا راح أعملها. أولا أنا راح أبعت على رقم مهندس الصوت الموجود في الإذاعة، أبعت على رقمه رابط من الروابط اللي حكينا عنهن بالبودكاست بشكل كامل.
2: طيب.
3: هذا الرابط إذا هو ضغط عليه إحنا اخترقناه وفتناه على كاميرته ومعلومات جهازه كاملا.
2: ايش اللي بيصير عندك؟ فرجني كيف هذا الامر بتم.
3: اللي بيصير هو انه انا ببني رابط، بعمل له ماسك هو القناع، القناع اللي هو بخليني اوجه المستخدم لمكان انا بدي اياه يتوجه له. مجرد رابط. ممكن انا ابعت له حسابي على انستغرام بعنوان امين هيكل، لما بيجي بفوت عليه عشان يعمل لي متابعه. بس هو يفوت عليه ببين عنده حساب الانستغرام عادي، بس بالجهه الاخرى بالباك دور انا بكون اشوف الكاميرا تبعته بس لأنه كبس على الرابط. وأنا رح أورجيك صورة ولقطات من داخل تلفونه، ما بعرف وين هو موجود. بس أنا رح أورجيك.
2: طيب راح تخبر.
3: لقطات. تمام. أنا بعت الرابط لمهندس الصوت.
2: يلا يا محمد.
3: أنا رح أورجيك إسا ورح أحكي قبل ما هو يجي عن تلفونه. وهذا الاختراق بخد معاي دقيقة. مش أكثر. فما بالك إذا بدي أخترق مجتمع كامل ممكن يخد معي الماكس يوم. فالإشي كثير سهل.
2: تحكي على شيء اللي هو جدا جدا خطر. هذا الأمر يعني هذه المرة كان في نوع من نسميها المشاركة من قبل يعني الضحية، إنه كبس على الرابط.
3: نعم.
2: اللي انت بعته من خلال الواتساب.
3: هاي صورة مهندس الصوت وهو بحل الصوت. أنا راح
2: مهندس الصوت. نعم. من خلال
3: أعلي الوضوح.
2: من خلال التليفون.
3: هاي من خلال التليفون الخاص فيه. ما بعرف هذا المكان وين موجود.
2: مزبوط.
3: أنا راح أفوت إسا على صورة تانية وين موجود.
2: هنا في الاستوديو.
3: وهاي صورة ثالثي اللي هي موجودة هون. فمعلوماته الشخصية اللي هي المعلومات تبعت التليفون فيه.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 36 عاما بجروح متوسطة وامرأة في الثمانينيات من عمرها بجروح طفيفة جراء شجار وقع في مدينة بئر السبع. وبحسب الطواقم الطبية تعرض المصابان لإصابات نافذة ونقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح خطيرة خلال قيادته دراجة كهربائية في بلدة مجد الكرومة. وبحسب الطواقم الطبية تعرض الطفل لإصابات في الرأس والأطراف بعد سقوطه من ارتفاع خلال القيادة ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو بحالة خطيرة. أصيبت امرأة في الستينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين قرب مدينة

العراق الغربي، كما أصيب رجل في 36 من عمره بجروح متوسطة، إلى جانب مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى أهل اليفي لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قاتلت فلسطينيين في حادثتين منفصلتين شمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش أن أحدهما قتل بعد اجتيازه الخط الأصفر جنوب القطاع، فيما قتل الآخر شمال غزة بعد قيامه بتحركات مشبوهة اعتبرها الجيش تهديدا لقوته. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قتل 5 عناصر من حزب الله داخل مقر تابع للحزب في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت بعد رصد المسلحين داخل المبنى، مضيفا أن الغارات الأخيرة استهدفت أيضا مخازن أسلحة وبنى تحتية قال إن حزب الله يستخدمها في المنطقة. انتقد الجيش اللبناني العقوبات الأمريكية التي طالت أحد ضباطه، مؤكدا أن عناصره يؤدون مهامهم باحترام وانضباط. وقال الجيش أن قيادته لم تتبلغ رسميا بأي معلومات حول اتهامات تتعلق بتسريب معلومات استخبارية. في المقابل أدانت كتلة حزب الله البرلمانية العقوبات الأمريكية واعتبرتها اعتداء على سيادة لبنان، مطالبة بموقف رسمي لحماية مؤسسة الدولة من التدخلات الخارجية. قالت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. وأضافت أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالب أمريكية بالتخلي عنها، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى الحقوق المكفولة في معاهدة حظر الانتشار النووي. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال الساعات 24 الأخيرة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وقالت القوات الإيرانية أنها وفرت ممرا آمنا للملاحة في المضيق رغم التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. قال مصدر باكستاني أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران تشهد تفاؤلا حذرا مع استمرار الجهود لتقليص الخلافات بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، مؤكدا أنه لا بديل عن اتفاق تدريجي بين الطرفين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك تقدما طفيفا في الملف الإيراني، رافضا أي ترتيبات مشتركة لفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز. وجاءت تصريحات روبيو عقب تقارير تحدثت عن مساع إيرانية للتنسيق مع سلطنة عمان بشأن جباية رسوم مقابل استخدام المضيق. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن لندن تتشارك مع واشنطن في السعي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واتهمت إيران بمحاولة احتجاز الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الشحن، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفا دوليا للحفاظ على حرية الملاحة إلى جانب دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية. أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أقل من معدلها السنوي العام. ختام النشرة، في أمان الله.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلو جرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلو جرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلو جرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
7: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا

0: الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: لطالما كانت النفس البشرية صندوقاً أسود يقتضي التعرف على مكنوناتها، الغوص في أعماق العقل الباطني وخباياه. عن مسيرة علم النفس في المغرب والمشرق، مدارسه وأهميته في تحقيق السلام الداخلي وتوجيه السلوكيات، نتحدث مع الدكتور زياد خطيب ابن مدينة شفا عمر. خطيب الذي يعمل في إرشاد الأخصائيين النفسيين منذ سنوات طويلة يصحبنا اليوم ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضمن جولة في رحاب علم النفس البشرية بموازاة جولة على الأرض تمتد من عكا إلى شفا عمر والناصرة وسخنين وكفر كنا، نصل فيها إلى بروكسل في بلجيكا وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد دكتور زياد خطيب لعائلة مكافحة مباركة الأولاد في شفا عمر عام 1960، وتتلمذ في مدارسها حتى نهاية الصف الثاني عشر. بعد نحو العامين سافر إلى بلجيكا والتحق بجامعة بروكسل وأنهى فيها دراسة علم النفس عام 1990. مكث في بلجيكا نحو 20 عاماً، حيث عمل 11 سنة في علم النفس السريري قبل أن يعود للبلاد عام 98. في البلاد عمل دكتور زياد في الاستشارة النفسية في عدة بلدات عربية، واليوم يعمل مرشداً للأخصائيين النفسيين. دكتور زياد خطيب متزوج وله 4 أولاد كافتهم يعملون بعيداً عن مجال اختصاصه، وهو يخفف من وطأة العمل بمشاهدة مباريات كرة القدم بشكل دائم، كما أنه مواظب على سماع الأغاني العربية الكلاسيكية، وقلبه ما زال ينبض نبضة إضافية مع كل كلمة ينطقها العندليب الأسمر، منذ كانت أغانيه تدغدغ وجدانه من قارئة الفنجان مروراً بحبيبة من تكون إلى بتلوموني ليه.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دكتور زياد خطيب ابن مدينة شفا عمر الأخصائي النفسي، أنت تعمل بعشرات البلدات العربية في مسيرتك الطويلة من جسر الزرقاء إلى الغجر،
3: صح؟
0: وين ترتاح بأكثر بلد؟
3: كل بلاد اللي عندنا حفاوة استقبال وعندنا عفوية في اللقاء والمؤسسات التي تؤمن بأن هناك شيء يسمى علم النفس، يعني إذا توفر الثلاث خصائل هدول معنا أنا برتاح. آخر واحدة كمان مهمة يا أستاذ وديع،
0: شو استنتجنا؟ سخنين، كفر كنا، المشهد، نحف، جسر الزرقاء، الغجر.
3: جسر الزرقاء كمان اشتغلت، الغجر اشتغلت، سخنين، وين أي بلد؟ فيش كل بلاد تقريبا، إما محاضرات إما شغل دائم شغل يعني أشهر. بقول لك بصراحة هالثلاث مقاييس هدول هن المهمات. طيب بلد مؤسساتها بتأمن إنه في هناك أحاسيس ومشاعر، مش بس تعليم فيزيو كيمياء رياضيات، إنه الولد في إيش بيسموه دوافع نفسية، حاجة اجتماعية، حاجة بلورة الذات، مش ماكينات للذهاب إلى بسيخومتري.
0: أنت أخصائي نفسي وبتشتغل في الإرشاد،
3: بشتغل
0: جمهور الهدف بالأساس طلاب.
3: إسا حالياً أخصائي نفسي بس 27 سنة مع أهل وطلاب ومعلمين وإلى آخره.
0: اليوم مالك علاقة بالطلاب؟
3: هات الحالة رجع الطلاب أستاذ وديع.
0: مين جمهور الهدف تاعك؟
3: أكثر الأخصائيين النفسيين، إرشاد الأخصائيين النفسيين
0: فقط،
3: للأسف فقط.
0: هذا من كم سنة أنت مختص؟
3: 3 سنين هيك بس.
0: إرشاد المختصين،
3: الإرشاد صار حوالي 12 سنة، بس إن بديت أشتغل فقط في إرشاد الأخصائيين النفسيين 3 سنوات.
0: طيب دكتور زياد خطيب، وأنت من مدينة شفا عمر، إحنا بدينا معك بين الجد والمزح في قصة البلدات العربية، في نهاية المطاف البلدات العربية كلها مثل بعضها، يعني كتف عنب وفيه حبات مختلفة، صح. يعني
3: وبتأمن ضنا فكر
0: من الحامض للحلو بالآخر كنا بالهوى سوا. وأنت يعني من عصر الثمانينات وذهبت إلى بروكسل إلى بلجيكا وتعلمت هناك، ورح نتوقف نروح رحلة معك على بلجيكا، هاي الدولة اللي فيها كثير من الأماكن الحلوة الجميلة، بكفيها بروكسل. وأنت صاحب تجربة كبيرة، في فرق بين جيل الأخصائيين النفسيين الحاليين وبين الجيل تاعك؟
3: أفكر مش بين كأخصائيين نفسيين، كجيل بكل تواضع بس. طيب نحن جيل

0: أكثر ثقافة، ترعرعنا على قراءة الكتب، ترعرعنا على تجارب اجتماعية، كليتنا على تجارب اجتماعية. وأنا أحكيك من لا أؤمن أن هناك في أخصائي نفسي ناجح إلا في شرطين، يكون عنده شخصية، كلمة شخصية باللغة العامية، من فوت السلالة لكلمة شخصية،
1: مهيب مهيب
0: مهيب،
1: عارف كله حضور
0: لباقة، أما هاي مهارات
1: ببث ثقة للآخر
0: 100%، عنده مهارات بناء علاقات. اثنين لازم يكون عنده ثقافة، من كل قطبين أغنية، يعني شوية كمان يعرف شوية فوتبول بينفع، في شوية فن بينفع،
1: بعطيك فرصة أنك تتواصل مع الآخر
0: بالضبط. لازم يكون في يعني موضوع معين أو موضوع، دائما في موضوع أنه أنا عندي معرفة شوي منه، يعني حتى حكيك أنا مش أول في الحاسوب شيء، يعني في الحاسوب أحد المشاكل، بس بقرأ عن الحاسوب، بقرأ مش عشان أستعمله، بقرأ الحاسوب الكمي مثلا حاليا، طيب شو معنى حاسوب كمي؟ كل الأشياء هاي بتهمني، إن مش بدي أكون يوم الأيام مختص في الحاسوب هاي، أكيد يعني بالعكس أنا بحاجة كتير ساعدون في الحاسوب، دائما بطلب مساعدة وبستحيش. طيب وهاي التواضع أحد المشاكل الموجودة عندنا إحنا، حكيت بصدق بدنا ناقد أستاذ وديع، تحملني طيب.
1: لا بالعكس أنا بدي إياك، ما أنا أنا بحب النقد. شو قصدك في التواضع؟
0: التواضع، التواضع الاجتماعي والتواضع المهني. أرجعك على بروكسل شوي صغيري بيكي ونبدأ من هون، ما يكون
1: أنت بتتحدث عن التواضع المفقود؟
0: تواضع ما عندناش التواضع المهني أول شيء إحنا.
1: بس قبل ما نروح على التواضع، أنت بتقول بعد كل حديثك ألخص إنه جيل الأخصائيين في الماضي واليوم إنه الثقافة ضيقت، يعني صح. اللي كان يبحر في عدة بحور اليوم يدوب يبحر في بحر واحد يعني في مجاله في اختصاصه، ما بقدر يعرف في السينما، في الثقافة، في الأدب، في صح. التاريخ صح. في الثقافة العامة،
0: ما بالضبط هاي إنه مش لأن يعني إن عاطلين نحكي بالعربي العام، ومش لأنين لأنه هيك المنهاج معروف هيك مبني في الدولة، يعني
1: هذا ينطبق على مهن ثانية فكرك؟
0: بفكر يعني
1: الأطباء، المحامين، بعض المحامين اللي كانوا يقدموا لوائح دفاع مثل قصيدة نزار قباني، قطع أدبية
0: على وين نرجع هيك.
1: اليوم المحامين يعني يجيدوا ربما اللغة العبرية كما يجب، ولكن مش كلهم طبعا، ولكن في كثير منهم اللي يستصعب التعبير عن نفسه باللغة العربية، وأيضا مش الكل طبعا،
0: وهي مشكلة كبيرة كبيرة يعني،
1: وهذا ينطبق على الصحفيين بالمناسبة.
0: بفكر انا بديش انتقد كتير،
1: لا كتير انا بقول لك،
0: طيب بس بقول لك انه مثلا الحصريه المهنيه في الطب،
1: الصحافه في كثير عندنا يعني جهات اللي من فصيل يكتبون اكثر مما يقرؤون،
0: صح
1: كمل.
0: انه هل اختصاصيه هاي اللي فرضت علينا، انت اختصاص في الطب، طيب انت اختصاص في علم النفس، مع انه علم النفس موضوع شاسع جدا جدا نكون واضح، اذا يدرس طيب، يعني بالتواضع احكيك انا يمكن مرات 20 امتحان فلسفه، 20 امتحان نيورولوجيا علم الاعصاب، مرات امتحان دين كان سنه 5 اجباري يكون دين، واخذت موضوع
1: هذا في بلجيكا،
0: بلجيكا موضوع بين مقارنه بين المسيحيه والاسلام، طيب والمعلم كان لبناني بيعرف يحكي عربي وفرنساوي اكيد، طيب كان عندي هيك شكوكية شوي صغيرة هالموضوع، اضطريت اقرا الانجيل واضطريت اقرا القران، انا اقرا القران المدرسي من زمان، بس اضطريت اقرا بشكل اكثر
1: بتمعن،
0: بتمعن ونفسي رؤيه نفسيه، يعني أنا المستمعين ما يزعلوش مني، انا قراءتي لسوره يوسف هي قراءه اناليتيك تحليليه، هلا ينفي انها صوره من القران طيب، بس كمان قراءه تحليليه، هاي جاي من شوي صغير، مشكله عندنا كلياتنا، وانت عندك مشكله كمان وانا عندي مشكله.
1: طب قبل ما تروح على التواضع اللي بدي تحكي عنه وقفتك، طالما ذكرت سيره القران، انت كسايكولوجي اخصائي نفسي ممكن تستفيد مهنيا من معاني القران؟
0: اكيد بهذا الجدال، من اي كتاب بنقراه، من اي معلومات بنقراها، من اي شيء،
1: لا تحديدا في القران في تعاملك انت كاخصائي مع النفس البشريه،
0: اكيد
1: البحث عن الدلالات العميقه، لانه القران يتحدث عن البشر وعن النفس، مش بس الاماره بسوء، انما القران يعني يتحدث الكثير عن هذا الكائن المعقد اللي اسمه انسان.
0: فيش موضوع في علم النفس لم يذكر في القران، فيش موضوع، يعني سوره النساء مثلا في القران هي تحكي عن العلاقه، علاقه بين المراه من هي الرجل، ترتيب المجتمع من ناحية، من ناحية اجتماعية زوجية. سورة يوسف أنا بقراها اللاوعي واللاوعي، البئر العميق، طيب 11 إخوة، الغيرة، الرمزية الأبوية، هاي مشكلة جدية، مشكلة جدية اليوم أنا بنتقل الموضوع، أنت تعاود ترجعنا أستاذ وديع،
1: أنا فوضى وسيك
0: طيب صفتني طيب. إنه شو المشكلة اليوم في التربية العربية وغياب الرمزية الأبوية، مش بس الأب كحضور كرمزية، وهذا مترسخ فينا،
1: هذا تجده احنا بدينا نحكي عن القرآن، انك تجد معاني ومواضيع وافكار اللي ممكن تثريك
0: 100%
1: في التعرف بعمق على هذه النفس البشريه،
0: وبسأل اسئله، بس شرط يعني قراءتين، القراءه هي
1: القرآن يساعدك على التفكر على المزيد من الاسئله،
0: بدها جدال
1: مش بس بحث عن الاسئله، لا كل ما كمان اسئله،
0: لا كل ما قريت، يعني احكيك لما تقرا، انا قريت سيره يوسف وانا بصف 10 يمكن 9 طيب،

0: وانت بتعرف وانا بعرفها. طيب مش بإيدنا، ما دخلها بالنفسي في التربوي كمان، حتى في التربوي ما دخلها. ما في، في مشاكل نفسية، في صعوبات نفسية، في صعوبات تربوية
1: ذاتية قصدك، بس في موضوعية،
0: في موضوعية بداية جدال، في عوامل خارجية واضحة
1: طبعا. اجتماعية، اقتصادية،
0: أكيد
1: سوسيولوجية اللي بدك إياه، في كثير قضايا اللي هي
0: تؤثر عليها
1: وعالمية طبعا طيب
0: وعالمية.
1: كنت بتحكي على قصة التواضع، ماله التواضع؟
0: إنه التواضع المهني مش كل، ما حدا يفهمني غلط يعني، يعني ما أنت لو بتكون أحسن بروفيسور في كامبريدج في علم النفس تبقى ابن شوف عمر مثلا، لو تكون احسن صحفي استاذ وديع انت في كفر كنا تبقى وديع ابن الحكوره، والناس كلها سواسيه وكل انسان له احترامه والوقت نسمعه. طيب هي التكبر، نحكي بصراحه التكبر المهني عندنا مشكله جديه، مش الكل كامرة
1: الاخصائيين العرب،
0: كل الاخصائيين حتى في الطب. انا اشتغلت في احد المستشفيات لما رجعت، انا اشتغلت مستشفى في مستشفى اوروبي، وبعد لما جيت لهون بديت اشتغل في مستشفى هون في البلاد، يسيبوا بالعرب بالعاميه فرق بين الارض والسماء. هناك بيأمنوا بالمريض له مكانته، المريض ليس رقم، الدكتور يهتم بالمريض. وأحكيك بديش
1: مش رقم
0: مش رقم، يعني معروف عدة أبحاث جدا في بصراحة بيسموه أزنيد، كأنك تحتاج. كلما كانت العلاقة بين المريض والدكتور طبيب منيحة، كل ما طلب دواء قل، ضحك بالعامية طلب دواء قل، كل ما كان في توتر وعدم اهتمام ولا مبالاة من قبل الطبيب. طيب
1: يتأزم موضوع أكثر،
0: طبيب يشعر أنه بحاجة أكثر لأدوية. اثنين، فيش واحد عنده مرض، فيش واحد عنده مرض، كانه نفسي وكانه جسدي، بحاجة أول إشي معلومات. مش أروح اليوم بقول لها بفوت على جوجل، عمي جوجل واليوم AI كمان. طيب كفيش الكلمة، الكلمة العين المباشرة، اللقاء الإنساني في النمنولوجي بيسموه، طيب مباشر لا غنى عنه. جلسة طبيب وجلسة أخصائي نفسي مع إنسان تاني في بيسموه كلمة واحدة في فرنسا مش عايدة، طيب رونكونتر، لقاء، لقاء غير، لا يفصله لا نظريات ولا يفصله أي إشي، هاي اللقاء المباشر.
1: قيمة اللقاء من ناحية إنسانية اجتماعية كثير مهم،
0: جدا مهم،
1: لقاء الناس في بعضها، أبناء صح. الأحياء المختلفة، أبناء العائلات المختلفة
0: صح.
1: إحنا بنحكي في مدينة الناصر، الناصر مرت في أزمة علق على عليها وقت شهاب الدين، إنه واحد من الخلاصات العميقة إنه الناس ما بدكم مع بعضهن، بلكوا في الجامعة أولاد الناصر أو أولاد كفر كنا، لأنه كل واحد بحارته، كل واحد بالنادي الخاص فيه إلى آخره. أيضا الأمثال مليئة، الكلمة الطيبة صدقة.
0: أحكيك شوية بسخروجيا مهمش. طيب لاكون، جاك لاكون وبسيكاناليست عن نفس تحليلي فرنسي، ليش أرجع على فرويد ولا يونغ ولا بس دولك حول لقيم باللغة هيك. الإنسان يتجسد من خلال الكلمة، اللاوعي، اللاوعي مركب كاللغة، ونحن نكتسب اللاوعي زي ما قال فرويد من خلال أننا نتكلم. والكلام مش بس وظيفي، ما هو وظيفي اللي إرسال رسالة فقط،
1: لا بنتج وعي،
0: بنتج وعي وبنتج لقاء إنسان دفئ
1: طبعا دفئ. طبعا
0: يعني أحكيك أنا،
1: والوطن بنبنى بالأول بالكلمات
0: 100%. أنا من عشاق نزار قباني، وحتى لما بيجي بيحكوا لك إنه مذكر كانوا يقولون ناين شاعر المراهقة وشاعر، كأنه نحن شعبا لا يحق لنا أن نحب، نحن شعب كزي كل شعوب العالم، عندنا غضب وعندنا حزن وعندنا حب.
1: صحيح.
0: إذا كان نزار قباني حكى عن المرأة بس حكى يا وطني حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين بعد 67. طيب ما خلتونيش أكمل أحكي حب، صارت النكسة ب67 تحول نزار قباني كلية
1: إلى ناقل مصارخ في كتابته.
0: وده وإحنا كفلسطينيين
1: هو ده الواقع نازف بهذا انعكاس الواقع.
0: بدي أجدر أقول لك إحنا عنا نعمة أنا دائما بحاول أكون هيك متحيز، من أحسن شاعر في التاريخ؟ طيب أنا بقول لابودلير شاعر فرنسي، لا محمود درويش، وكمان أعشق محمود درويش، وأدوات في السياق الحديث التقيت اليوم جمعة.
1: نسألك لما بتروح على بروكسل في بلجيكا التقيتها
0: بلجيكا
1: طيب لما أنت بتتحدث على مصادر المنابع الثقافي بدينا كل هذا المشوار على قصة ضرورة أن يكون الأخصائي النفسي صاحب ثقافة واسعة
0: صح.
1: اللي كثير من الأسباب بحد ذاتها وجزء من عمله ووسائل اتصاله مع المعالج وإلى آخره، كان لك صلة اطلاع أو فرصة للاطلاع على بعض موارد مصادر علم النفس عند العرب ولا ما كان هذا الموضوع موجود؟
0: لا أحكيك
1: مثل علم الاجتماع مثلا ابن خلدون توقف عند الاجتماع، هو عالم الاجتماع الأول،
0: وقفنا ابن رشد يا أستاذ وديع، وقفنا عند غضب كتير علينا إحنا إنه عزتنا ابن رشد. طيب ديش حاجة أحكي فلسفي وإستنجا، بس موضوع مهم حطناه على جانب واتهمنا بالزندق أو الكفر لأنه حاول التوفيق بين العلم وبين الدين. نقل أرسطو، نقلنا إياه، بعدين قلنا له حبيبي انطال الغرب نقلوه، وكل الإبستمولوجيا العلم المعرفة والعلوم إجا من

0: رشد، من أرسطو من رشد. الغرب تمنوا ذلك وإحنا خلينا على جانب. كل علماء مش إحنا مش نستلجة مش حنين،
1: بس العرب راحوا في هذا الاتجاه وتمكنوا من مراكمة المعرفة في علم النفس مثل علم الاجتماع علم الفلك وعلوم أخرى. أنا بحكي عن أمهات الكتب.
0: اليوم أحكيك بصدق، يعني أنا كنت أعرف علماء نفس اثنين عرب عن طريق اللغة الفرنسية بصدق. أحد علماء المصريين من أشهر علماء في العالم في بيسموه التصور الجسدي، طيب سامي علي اسمه. طيب يعني أنا التقيت هي مرة واحدة في محاضرة، بس قريت كتبه كليات طيب باللغة الفرنسية للأسف.
1: بتحكي انت على الانتاج الحديث.
0: انتاج حديث جدا، بعده يمكن عايش بعده بيشتري بعين شمس. يفكر اسمه صفوان، طيب ناس الاسم، مقال في الانسيكلوبيديا الفرنسية من بين عشرات المقالات عن التطور النفس الجنسي، اختاروا مقال يفكر مصطفى علوان اسمه. طيب اليوم في عنا يعني معرفة في علم النفس.
1: جميل. طيب دكتور زياد خطيب، وأنت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء، لمن انضم إلينا الآن، بدأنا هذا الحديث معك بحديث متشعب الدروب، تتحدث عن علم النفس، وأنت أخصائي نفسي منذ عقود، عملت في أوروبا والآن تعمل في البلاد، والآن أنت مرشد للأخصائيين. وأنت زياد خطيب قرر أن يصير أخصائي نفسي؟
0: قد تتعجب أستاذ وديع، بصف سابع.
1: أوف،
0: يمكن أنا ما كنتش عارف ولا أخصائي نفسي عربي بيشتغل ولا بتعلم أخصائي نفسي.
1: كيف؟
0: قريت كتاب لفاخر عاقل سوري بفكر، علم النفس اسمه علم النفس. طيب
1: وانت انبهرت. صف سابع. منين جبت هذا؟ كيف وصلك؟
0: والله ما بعرف أحكيك بصدق.
1: أنا ممكن مكتبة المدرسة؟
0: لا كان في كمية، كان تبادل كتب، متذكر الزمانات زي اليوم بعرفش، تبادل واتساب اليوم وتبادل إيميل، كان تبادل كتب بالصدفة. قريت كتاب فاخر عاقل علم النفس وحطيت في بالي ان انا بدي ادرس علم النفس بعد مش عارف شو بيشتغلوا. كان عندي نظرة اكيد تختلف كليا شو معنى علم النفس. طيب علم النفس كان من النظرة العربية انه هو اللي بحكم، كلمة بحكم طيب زي بيقولوا اكتر اللبنانيين بعد بيقولوا حكيم، احنا فلتناها
1: حكيم طبيب. لا بس في بلاد يعني بكثير محلات بلادنا بيقولوا الحكيم،
0: احنا اتطورنا مش فاهم، بطلنا الحكيم صرنا طبيب او دكتور. بس كان النظرة انه بحكم.
1: قرأت الكتاب وانت في الصف السابع؟
0: نعم.
1: وفي سرك قلت اني انا بدي اصير خبير نفسي اخصائي نفسي.
0: بالضبط، راح اتعلم علم النفس.
1: تعتقد في وعيك العميق انه كان في اشي في بيئتك في محيطك في تجربتك الشخصية اللي ولت حاجة لمساعدة نفسية دفعك للبحث عن أن تكون
0: كيك بصدق؟ بعرفش أي سن كنت، يعني أنا كي بين الغضب وحب الاستطلاع، ليه واحد بنجن
1: هيك كانت
0: كان في كتين فافه. احنا في كل بلد، مع احترامي الي ما بتاخدهاش بشكل سلبي،
1: في مجنون بالبلد، في مجنون الحارة،
0: مجنون
1: في واحد بمخيلتك بذاكرتك
0: في شفا عمل مش راح اذكر.
1: ربما يكون هذا جزء من
0: 200%
1: بدات تبحث ليش في انسان بصير مجنون.
0: بالضبط بالشكل البسيط جدا، كانه يعني على الموديل الطبي. اليوم عرفت انه هو موديل طبي بسموه ايتيولوجيك، في سبب طيب، في ايتيولوجي سبب يسبب نتيجه بسيطة الأد يعني القضية. اليوم بعد 30 أو 35 40 سنة في علم النفس اكتشفت إنه إشي واحد، الله خلقنا نقول هيك، الطبيعة خلق معقدين، وبقولها بكل بساطة النفسية الإنسانية معقدة، نحن معقدين. وها مش بس أنا اللي بقولها، طيب بتشوف لكم بقول لك هيك، بتشوف فرويد بقول لك هيك، بتشوف كل أخصائيين نفسيين من 200 سنة، إحنا في صراع دائم. هل إيش عاطل؟
1: صراع داخلي.
0: صراع داخلي، صراحة داخلي دائم. أقول لك جملة بكامار، بحبش أحكي بسيكولوجيا بس مهمة لأنه بسيكولوج، ما
1: حدا جايبينك هنا على أنك خبير نفسي.
0: حسب لكم المشكلة الإنسانية تأتي من سي واحد، نقص. إذا فيش نقص شيلي بصير لنا مشكلة. النقص هو المحفز نحو التقدم
1: الكمال.
0: وبوي يعني أنت لازم نوع زي الموت، الموت تقبل الموت الله يرحمه تقبله هو الحل الوحيد للموت، فيش حل تاني. طيب
1: انك تتصالح معه.
0: ايوه تصالح معه. طيب في ناس بتقبلوش، في ناس بتضل حدين كل حياتها، يكون واضح. طيب او بتسبب مشاكل نفسية زي الدبريشن، زي الاحباط الكامل. هو يعني الانسان مستحيل يوصل لقضاء جميع حاجاته ومنيح الا لا. اثنين فرويد بقول انه الانسان كونفليكتويل، صراعي، طبيعته صراعي، احمر وابيض، خير وشر، نهار وليل، وهي مستقاه من الفلسفه الفارسيه، يكون واضح. طيب يعني بتشوف كل العلوم الموجوده اليوم، العلم ما هي بلوكات، تطور العلم مش بلوكات، هو بشكل لولبي. 90% من علم النفس ويمكن حتى الطب مستقاه من الفلسفه. ليه اليوم انا بقول لك مثقف؟ شو معنى مثقف؟ مثقف انه اي اخصائي نفسي واي طبيب وهيك في بلجيكا وبكل تواضع. فيش طبيب ببلجيكا طبيب مش قادح خسانه فين بمرقش على الاقل 12 امتحان في علم النفس منهم بسيخياتيا. طيب وفيش طبيب بمرقش اقل شيء 4 امتحانات فلسفي.
1: انت قلت في بدايه الحديث انك بشكل او باخر غير راضي عن كثير من الحالات, انه الطبيب يتعامل مع المريض او المتعالج بطريقه غير يعني صح. مهنيه وربما نتيجه عدم وجود وعي او فقدان التواضع
0: او عدم وجود وقت او
1: تعامل مع كارقام في كانه صاحب دكاني في العياده يلا بدك
0: يطلب منه هكذا. استاذ وديع
1: جميل بسيره انه الانسان مخلوق معقد جدا وفيه كثير عقد وفيه كثير صراعات داخليه, والتفوق على نفسه كمان صعب جدا. لازلت انا اذكر استاذ الدين قال علمني اول مره ما فهمتش وعاشر مره ما فهمتش. بعدين لما كبرت صرت استنتج يعني احاول افهم اول باول تاني فهمت بالعمق لما اشتد ساعدي وخلصت المدرسه انه في الاسلام الجهاد الاصغر هو ان تنتصر على عدو الدين وعدو الوطن وان تخرج في سبيل الله. هذا الجهاد الصغير, الجهاد الاكبر تنتصر على نفسك. وكانت هذه عبارة تردد في درس الدين وأنا لا أفقه شيء منها. إحنا في البدايات بعدين استطعت لما قدرت أستنتج أنه فعلا الإنسان مخلوق مركب استنتجت هذا الكلام. طيب أنت جبنا لهذا الموضوع قلت في صف سابع بديت تفكر أنك تصير عالم نفسي ومجنون الحارة مجنون البلد دفعك إلى التفكر لماذا أنا سوي وهذا مجنون وهذا ربما دفعك إلى البحث عن علم النفس. بأي مدرسة أنت في الابتدائية خربشتني أنت في السيفي تاعك مغير 3-4 مدارس
0: كيف أستاذ وديع وين في محل يحطونه؟
1: مش في عامر
0: ما كانش زي اليوم مش أي مدارس كان فيه. يعني أنا بديت في بستان متذكر بستان بديت فيه. طيب
1: على الستينيات سنوات العز
0: ايوه سنوات العز فعلا. فعلا يعني في البستان انا ما متذكر هيك كان شيء درج ينزل لتحت يعني زي نوع من اللي بسموه في طمرة بايكة أنا يعني بسموه أنبوب. طيب
1: أنبوب أخو العقد في العمارة الفلسطينية التراثية
0: إيش بتذكر هيك حادث بسيط أنيكدوت حادث بسيطة جدا إنه كنا نلبس مرايل تفتش معنا كلمة
1: مرايل أنا نلبس مرايل زي تعلمت أنا في الرهبات
0: إيش كان
1: ولينا نعيط 15 يوم بس ما نلبس البنات يعني
0: بس أكبر مشكلة كانت إنه لبسون مريول والبنات كانوا يلبسون نفس المريول زي الأولاد ومريول أزرق بتذكر كحلة عليه شو بسموها برطوب النص كان عندي
1: رفض عملت لك أزمة
0: كان عندي رفض قطعي للموضوع يمتى كان رفض قطعي اجتماعي. طيب بس هو كمان نفسي بداية جدال
1: أنا بقول لك قعدت أبكي كل النهار ذاك اليوم عيطت يعني
0: وأنا كنت أنا زمان تتخيل إن واحد ينزم
1: لبس المريول وأنا بالبستان أبى التمهيد هذا قبل البستان
0: تمهيد لا ما كانش أنا تمهيد
1: في فرانسيس كان البلد في كفر كنا. طيب بعدين انتقلت لابتدائية وثنتين وثلاث وأربعة ليه
0: لأنه كان في مثلا في البستان نروح بصف أول على مدرسي اسمه علي أبو ديب هيك إذا متذكر القصة. طيب تعلمنا أول تاني بعدين قالوا لا بدك تطلع مدرسة الثاني طعامل اسمها جبور فتحوها جديد بعدها موجود لليوم بتعلمنا في صفين إلا بدك ترجع وين كنا في الأول على نفس المدرسة بس عمارة تاني بناية تاني رجعنا على البناية التانية بعدين بصف كنه بصف سادس قالونا اليوم لو ترجع جبور وكملنا شو ما كان إعدادية. انت عشت إعدادية استاذ وديع؟ ما كانش إعدادية
1: لا وانا ما رحتش إعدادية
0: يعني سادس سابع وثامن كان في امتحان بالثامن كتير صعب كتير يعني زي اللي بقروت اليوم
1: الا كان يوزن حلو الناس اللي بخلص
0: ناجح شهادة نهاية الثامن بنجاح زي الدكتور
1: اليوم كان اسم ذكرني
0: بلا كان الاسم بس نهاية الثامن يعني انه يتؤهلك انك تروح تعلم مدرسه ثانويه من دورها ما كان واحد غير يروح على مدرسه ثانويه هسه مش فاهم الشانس كان في صار ثانويه.
1: دكتور زياد خطيب الاخصائي النفسي مرشد الاخصائيين النفسيين ابن مدينه شفا عامر فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك
0: ان شاء الله.
1: حديث النفس وهذا حديث عميق ومعقد كما هي النفس البشريه
0: صح 100% معقد
1: فاصل ونعود
0: نعود

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90.

0: 90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6x200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن قبل الفاصل دكتور زياد خطيب بن سيف عمر الأخصائي النفسي مرشد الأخصائيين النفسيين كنا قد توقفنا عند الابتدائية وكل كانت حالة فوضى، تنقلت بين مدرسة وأخرى، أربع مدارس غيرت
2: بالضبط،
1: وثم انتقلنا لوين؟ للثانوية في شيف عمر؟
2: للثانوية كمان كانت غرف مستأجرة غرف مستأجرة نفس الشيء
1: كمان في الثانوية؟
2: كمان في الثانوية بدينا هيك مدية الثانوية نص الغرف مستأجرة ونص لا مدرسة ثلاث سنين أفكر من ثامن تاسع في عام فتحت الدار هيك تعبير عشان تفهمني، ومن ثم رسميا مدرسة ثانوية اللي بطلت مدرسة ثانوية شفا عمر، اليوم مدرسة حولوها لأي شيء تاني. طيب أما أنا خلصت مدرسة ثانوية شفا عمر بعد ثلاث سنوات 10 11 12.
1: وكنا في بداية هذا البرنامج لمن انضم إلينا الآن، أنت قررت في قرارة نفسك أن تصبح أخصائي نفسي وأنت في الصف السابع. صح. قرأت روايات، وقبل ذلك كنت قد تبحث عن الحقيقة، الفضول دفعك إلى البحث عن جواب لسؤال لماذا أنا سوي وغيري مجنون، وكان في مجنون الحارة ومجنون البلد، وكنت تحاول تفهمه أنت طفل
2: بالزبط.
1: ليش هذا مجنون وأنا سوي أو غيره أسوية، وأنت تحدث عن تجربتك الشخصية. طيب من شفا عمر إلى بروكسل إلى بلجيكا ولا قعدت سنة؟
2: لا قعدت فترة سنة لأن كنت ألعب فوتبول، أنا يعني من الجيل الذهبي شفا عمر.
1: أنت كمان لاعب كرة قدم؟
2: لا يعني أنا من صف 11 12 13.
1: ما تقوليش أنت يعني من جيل زاهر مالي؟
2: كنا أنا وزاهر من جيل جيميل، كان في فريق بشفا عمر، فريق هبوعل، فريق مكابية. أنا وزاهي كنا في هبوعل، بدنا طلعنا من ليجا جيميل، لا من دالت هيك، بعدين جيميل
1: فير رابع،
2: بعدين ألف، بعدين اتحدنا صار الفريق المعروف بشفا عمر.
1: شو كنت تلعب أنت؟ هجوم؟
2: أنا كنت جناح أيمن.
1: جناح أيمن؟ أنت بس يساري؟
2: لا
1: بحياتك أنت مش يساري ولا كنت يساري وصرت يميني زي ما كنت بالفطور؟
2: لا بعد يساري
1: بعدين. المعنى الثقافي السياسي للكلمة الإنسان صعب يتغير،
2: الروح نسبية، كلمة يسار ويمين عن جد نسبية،
1: فضفاضة تسع كثير معاني
2: 200% ودك
1: تفضل، بس الحد العام واضح
2: الحد بشكل عام، بس الهامش كبير.
1: طيب قعدت سنة هون ولا أكثر؟
2: بعد 12 سنة ونص تقريبا، ثم قررت أسافر على بلجيكا لأنه كان الأصحاب غاد
1: أصدقاء كانوا
2: اللي كانوا سابقين نبسلي يعني، ورحت غاد وبلس أدرس اللغة
1: من شفا عمر.
2: من شفا عمر كان الناصر كتير كمان، بس اللي كنت عارف أنا من شفا عمر.
1: وكنت يعني هاي الرحلة مفترض تكون صعبة، لأنه كيف فهمت أنت جاي من عائلة مباركة الأولاد. صح. وخبزها كفافه مزبوط. يومها
2: أنت بتسألني سؤال كتير كتير كتير مهم، شو الفرق مش بس الثقافي، العصامية والاستقلالية.
1: علمتك الرياضة؟
2: علمني الرياضة، علمني أن أتكل على الذات. إحنا جيل بدك تدبر حالك، بدك تشتغل.
1: كانت أمك تقول لك دبر حالك الله يرحمها؟
2: لا، كنا نقرأ بين السطور أستاذ وديع. اليوم فيش قراءة.
1: كم واحد بالبيت لما احنا نقول مباركة الأولاد؟ لا تطلع ثلاثة وانت تذكر 10 أولاد 10،
2: لا 7 و3، 10
1: 7 أولاد و3 بنات
2: بالضبط.
1: هاي مباركة أولاد،
2: بس كانت النورمة هيك، كان
1: مباركة أولاد ونص،
2: كانت معيار هيك.
1: مظبوط.
2: في صفي أنا متذكر أقل واحد كان إنه 8 معدل عن جد 10.
1: وهي لما بتقولوا الناس هيك من الجد والمزح، الحالة الاقتصادية الصعبة، الأزمات بتعمل إزلام،
2: بلا جدال.
1: هاي الفترة اللي بتحكي عنها أنت
2: اليوم. اسأل، بعرف كأنه اسأل ابنك. طيب أدي كيلو السكر، بعرف كأنه بيعرف. طيب أنا ما جربت مرة يعني.
1: أنت بعدك بتعرف كنتش كانت كيلو السكر وشفا عمر قبل
2: كنت كنت عارف كل التفاصيل الاقتصادية، قراءة كانت ضمنية، ما حدا كان يشرح لنا زي
1: بسبب حالة الضيق. شو كان يشغل والدك؟
2: بالعمار أكتر في البلاط.
1: ووالدتك ربت بيت؟
2: ربت بيت، هيك اللي بتعرفها، ربت منزل حتى.
1: وانت مش الكبير بالبيت؟
2: لا أنا أكبر، أخت وأخو.
1: فسافرنا على بلجيكا. كيف لقيت بلجيكا؟ رحت على بروكسل ولا ضواحيها؟
2: دورة زبنتي هو مطار حد بروكسل. أستاذ ودية تاني يوم كنت أشتغل،
1: بس هو مش هو هذا مطار بروكسل الدولي؟
2: هو زبنتي من اسمه
1: مطار في منطقة هيك سهلية واسعة.
2: أيوة بالضبط.
1: مش بس المطار سهلي، كل المنطقة هيك سهلية.
2: طلع بنت شوي بتاع وترجاني. طيب
1: أنا
2: وصلت على واترلو. وين واترلو؟ انكسر نابليون 1815
1: طبعا، معركة واترلو شهيري.
2: صابني بسموها انبهار، فرحة بتعرف الفرحة، مش صلاة، صراحة فرحة
1: انه ايش
2: ان انا هون. كنت اعرفها امتحان تاريخ بتذكره بجروت قد كان كبير كبير كبير
1: يعني
2: كبير.
1: سمعت صوت المدافع وانت موجود،
2: سمعت وينغتون وسمعت بس بعرفش، بدي ابحث عن الذات، هيك نقول ابحث عن ذاتي. طيب زرقباني. طيب
1: جميل.

0: انا بروكسي بس انا راح اتعلم هاي اكيد وراح اتعلم من نفسي هاي اكيد.
1: طيب وين وصلت؟
0: وصلنا على بروكسل، سكنت في بروكسل في البدايه، في اللي ساعدني كثير كثير بصديق، سكنت بس مع بلجيكا اول شهرين ثلاثه مع عرب، اللي الشرف ان انا فلسطين عربي، بس انه ساعدني من ناحيه لغويه ومن ناحيه عادات وتقاليد واكل وشرب، دخلت في المجتمع البلجيكي من البدايه من البداية.
1: وتتحدث الفرنسية معهن طبعاً؟
0: بدهاش ده، في الأول كنت أحكي إنجليزي
1: لأنه لغتهن
0: الفرنسي، فرنسي، بس إنه لغة الإنجليزي كانت ركيكة مش زي اليوم. اليوم ولاد صف 11-12 بيحكوا إنجليزي 10 مرات، كانوا مش 20 مرة أكتر من جيلنا. طيب كن واضح يعني، بس عندي مشاكل في العبراني وبعرف بين أحسن أنت تقول. المهم وصلت إنه بديت في وفتت على مدرسة اسمها الإفكاد، إذا بتذكر بعدني، لتعليم اللغة الفرنسية للأجانب. وأقول لك سير السعودية،
1: كثر من الأسرار،
0: بدي أعرف يعني منين إحنا فلسطينيين خصوصا، يمكن إحنا موهبة رائعة لتعلم اللغات. أنا كان بصفي وأنا أتعلم لغة مغاربي في اللغة الفرنسية، لغة تانية عندهم يونانيين، لغة أوروبي. كان أنا بكل تواضع طلعت أحسن واحد أحكي فرنساوي، حتى من الأوروبيين الدنماركيين ولا آخرين اللي تعلموا لغة فرنسية. بس اتضح لي مش أنا الوحيد، اتضح لي إنه إحنا عنا ملك ملكة، عنا هيك موهبة، عنا بعرف شو، جاهزين نتعلم لغات بشكل كتير كتير كتير سهل. وتطلع كم طلابنا اليوم بروح على روسيا بتعلم روسي، طيب بروح على إيطاليا بتعلم إيطالي، بروح على فرنسا بتعلم فرنسي.
1: أتقنت الفرنسي بعد كم شهر؟
0: بقدر أقول كنت أحكي ودبر حالي بعد سنة ونص سنتين، أما إتقان بعد 6 سنين، بعد 500 امتحان في الفلسفي، 500
1: بعدك محافظ عليها؟
0: جدا، أنا بقرأ بس للأسف يعني اليوم شو للأسف بعرف، بقرأ 90% فرنساوي، 5% إنجليزي و5% عربي.
1: اللهجة البلجيكية بتختلف عن اللهجة الفرنسية؟
0: أكيد، واللهجة بين باريس وبين مرسي تختلف كليا، وبين كيبيك في كندا يعني أنا بدي أركز منيح، واحد من كيبيك في كندا بحكي معي. طيب في لهجات زي ما عندنا احنا لهجات
1: فرنسية مثل ما هو الحال في اللهجات العربية. طيب اذا بدك تقول انا اليوم موجود في راديو الناس في برنامج خارج الضوء وهذا اسوأ برنامج في راديو الناس، شو بتقول؟
0: لماذا؟
1: باللغة الفرنسية
0: سي لا موفيز بروغرام كي جافي جيفيكي.
1: شو هي سبيت علي في
0: لا والله يا بنت قلت لي ترجم للدقيقه جسوا اقول لك كم ترجم يا بعد شو تري كونتون دي ريستي افيك فو دي فو كوتي دي مي كوتي اي جيسبر كي سا با اتر ايتيل. انا مبسوط معك تسمعني واسمعك واتامل انه كن ناجع ايتيل.
1: جميل. يا مرحبا بك دكتور زياد خطيب، وانت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، اخصائي نفسي، واليوم انت تعمل في ارشاد الاخصائيين النفسيين وتستفيد من تجربتك الطويله كاخصائي نفسي مخضرم. واذا التحقنا في اي جامعه في بلجيكا؟ خارج بروكسل؟
0: لا، جامعة الطب في بروكسل بس بسيكولوجيا 25 كيلومتر عن بروكسل، وهي تتعجب انت، هي مدينة لم تكن موجودة لحد 78.
1: مدينة
0: ما كان موجود ولا شيء. في الاصل الجامعة اسمها لوفن بالهولندي او في الفلمنكي، ازاي ما احنا متقاتلين نتقاتلوا، اللغة الفرنسيين واسمين ولون فرنسيين، والفلمون اللي هي الناطقة من اللغة الهولندية اتقاتلوا سياسيا في خلاف سياسي. طيب بلجيكا اذا بتشوف الكمبلكسيتي التعقيد السياسي 3 حكومات فيه. طيب
1: وين جيران مع هولندا؟
0: وين جيران؟ فقرروا ان الجامعة يقسموها. طيب قسموا الكتب نفسها، المكتبة قسموها، القسم الفرنسي قرر بناء جامعة من الصفر. أنا بدي لما وصلت 1980 كانت صارت 3 سنين بعدي، يعني كان في
1: أنت من الرعيل الأول كما يقال،
0: من الرعيل الأول من الجامعة فعلا.
1: طيب كان معك من عربنا؟
0: كان معي
1: من هون،
0: كان مع كنا 48 وكان كنا عندنا لجنة بس كنا
1: 48 طالب؟
0: 48 طالب
1: من أراضي 48؟
0: إيه بالضبط، وهذا أقول لك إياه.
1: كنتوا تقولوا 48 من 48؟
0: والله كان اسمه
1: لما حدا يلاقيك طالب من المغرب، تونسي، من عمان، من مصر، كنتوا تقولوا إحنا من 48؟
0: إحنا كنا مسمين حالنا رسميا للجامعة الطلاب العائدين من البلاد 48، عشان كان كلمة تقول فلسطيني كانت مشكلة كبيرة يومتها، كانت
1: بالنسبة للبلجيك
0: بالنسبة للإسرائيليين العودة سمينا 48 وإحنا كنا 48 طالب فعلا.
1: كانوا يتعاملوا معكم أنه أنتم من إسرائيل في نوع من الريبة من التشكك توجس تحفظ طلاب العرب من مصر من السودان الجزائر تونس؟
0: في البداية يمكن، بس أنا كان أصحاب من كل وسط العربي يكون واضح، يعني من المغرب، من الجزائر، من مصر، العراق.
1: بعد ما تعرفوا عليكم منيح
0: بعد تعرفوا يعني
1: وعرفوا أنه دكتور زياد مغرم بن زهر كباني النايب محمود درويش
0: مية
1: وحافظ المتنبي، وأنه ثقافته عربية إسلامية شرقية إلى آخره.
0: صح.

0: هذا زياد بحكي عربي.
1: ما هاي لو لك إياه.
0: طارق بن زياد. مين سماك زياد؟
1: فأبوي سماني زياد بس أبوي مش طارق. أما زياد منيح.
0: حلو.
1: منيح. اسم ربزي.
0: كم سنة ظل هنا في بلجيكا؟
1: كتير 20 سنة. 20 سنة درست أول شيء.
0: علم وعمل يعني.
1: علم وعمل أنا حيشت.
0: ولا ما بينهما؟
1: لا لا علم وعمل لأنه خلصت الماجستير ليسانس بسموه في اللغة الفرنسية وبديت أعمل دكتوراه وبديت أشتغل. خلصت دكتوراه كملت أشتغل وأنا أشتغل.
0: أخصائي نفسي في ضمن المستشفى في ضمن العيادة عامي ولا.
1: بوست بسيخياتريا أمراض نفسية بحتة. طيب مش زي المدارس.
0: في مستشفى.
1: هي بوست بسيخياتريا إنه مستشفى غصب المستشفى اللي كانوا في مستشفيات
0: بسيخياتريا. مستوصف يعني.
1: بيطلعوا في هيك فترة عبور.
0: قبل ما يطلعوا على الحياة.
1: بالضبط هيك.
0: يعني مرحلة إعدادية يعني.
1: أي إعدادية للانطلاق من جديد جديد للحياة. كل حالات نفسية كانت صعبة جدا جدا يعني يكون واضح.
0: وهي أكسبتك تجربة.
1: جدا جدا أحكي بصدق.
0: ولكات المجنون اللي أنت تبع شفعامر في بروكسل أنت قلت إنه رحت أتعلم علم النفس لأنه كنت بدي أفهم ليش هو مجنون وأنا سوي.
1: سازوديه بدو كمان مرة. أنت أنا السؤال اللي سألته في صف سابع أبسط سؤال في العالم.
0: بعدك مش ملاقي له جواب.
1: ولليوم بعد.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: الله الريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
8: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الآخر. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا
2: في العيد. كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
4: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في قرية مصمص، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن تكون الخلفية جنائية بحسب قولها. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع قرب بلدة زمر، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى مستشفى أهل اليفيه لتلقي العلاج. دوت صافرات الانذار في عدد من بلدات الجليل الغربي إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من جهة لبنان، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو نصف ساعة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد عدد من عمليات سقوط أهداف جوية مشبوهة قرب الحدود مع لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين في حادثتين منفصلتين شمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أن أحدهما قتل بعد اجتياز الخط الأصفر جنوب القطاع، فيما قتل الآخر شمال غزة بعد قيامه بتحركات مشبوهة اعتبرها الجيش تهديدا لقوته. أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة الهولندية أن الهدف من القرار هو منع أي مساهمة اقتصادية فيما وصفه بالاحتلال غير القانوني. وبحسب وكالة رويترز من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت لاحق. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير توجه في زيارة إلى إيران، ويأتي ذلك بعدما تحدث مصدر باكستاني عن تفاؤل حذر يرافق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران وسط جهود لتقليص الخلافات بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، مع التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاق تدريجي بين الطرفين. قال الأمين العام لحلف الناتو أن الهجمات الإيرانية على حرية الملاحة تؤثر على دول الحلف، مؤكدا اتفاق وزراء الخارجية على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشدد على أن الحلف سيبقى موحدا محذرا من أن الرد على أي استهداف له سيكون مدمرا بحسب تعبيره. قالت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. وأضافت أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالب أمريكية بالتخلي عنها، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى الحقوق المكفولة في معاهدة حظر الانتشار النووي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك تقدما طفيفا في الملف الإيراني، رافضا أي ترتيبات مشتركة لفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز. وجاءت تصريحات روبيو عاقب تقارير تحدثت عن مساعي إيرانية للتنسيق مع سلطنة عمان بشأن جباية رسوم مقابل استخدام المضيق. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن لندن تتشارك مع واشنطن في السعي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واتهمت إيران بمحاولة احتجاز الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الشحن، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفا دوليا للحفاظ على حرية الملاحة إلى جانب دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.

0: الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
5: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها. مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90 بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة.

0: مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير. جودي بتجمعنا.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: حق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع موزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: تعرفني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في جهود التوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء عقد مؤخرا بين وفد يمثل أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير توجه في زيارة إلى إيران. يأتي ذلك بعدما تحدث مصدر باكستاني عن تفاؤل حذر يرافق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران وسط جهود لتقليص الخلافات بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، مع التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاق تدريجي بين الطرفين. قال الأمين العام لحلف الناتو أن الهجمات الإيرانية على حرية الملاحة تؤثر على دول الحلف، مؤكدا اتفاق وزراء الخارجية على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وحذر من أن الرد على أي استهداف له سيكون مدمرا بحسب تعبيره. قالت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. وأضافت أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالب أمريكية بالتخلي عنها، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى الحقوق المكفولة في معاهدة حظر الانتشار النووي. انتقدت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، معتبرة أن توسيع السيطرة الإسرائيلية والاستيطان يقويان الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودعت الدول الأربع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات. أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة الهولندية أن الهدف من القرار هو منع أي مساهمة اقتصادية فيما وصفه بالاحتلال غير القانوني. وبحسب وكالة رويترز من

المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت لاحق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين في حادثتين منفصلتين شمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أن أحدهما قتل بعد اجتيازه الخط الأصفر جنوب القطاع، فيما قتل الآخر شمال غزة بعد قيامه بتحركات مشبوهة اعتبرها الجيش تهديدا لقوته. وفي الشأن المحلي، لقيت امرأة تبلغ من العمر 51 عاما من بلدة جات لقيت مصرعها جراء حادث طرق بين مركبتين قرب مدينة باقة الغربي. وفتحت الشرطة تحقيقا فيما شرع محققو حوادث الطرق بجمع الأدلة وفحص ظروف وقوع الحادث. أصيب رجل بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في قرية مصمص، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن تكون الخلفية جنائية بحسب قولها. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع قرب بلدة زمر، وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى مستشفى أهل اليافة لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
7: الآن في السوبر فارم. العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور.

0: مجموعة المشهداوي.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة.

مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01-21.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، مؤكدا إعداد خطة بديلة في حال فشل المفاوضات. وأضاف روبيو أن هناك تقدما في المحادثات مع طهران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما يزال بعيدا. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في جهود التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء عقد مؤخرا بين وفد يمثل أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير توجه في زيارة إلى إيران. يأتي ذلك بعدما تحدث مصدر باكستاني عن تفاؤل حذر يرافق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران وسط جهود لتقليص الخلافات بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز. قالت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. أضافت أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالب أمريكية بالتخلي عنها، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى الحقوق المكفولة في معاهدة حظر الانتشار النووي. انتقدت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك انتقدوا سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، معتبرة أن توسيع السيطرة الإسرائيلية والاستيطان يقودان الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودعت الدول الأربع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات. أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة الهولندية أن الهدف من القرار هو منع أي مساهمة اقتصادية فيما وصفه بالاحتلال غير القانوني. وبحسب وكالة رويترز من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت لاحق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين في حادثتين منفصلتين شمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش أن أحدهما قتل بعد اجتياز الخط الأصفر جنوب القطاع، فيما قتل الآخر شمال غزة بعد قيامه بتحركات مشبوهة اعتبرها الجيش تهديدا لقوة.

وفي الشأن المحلي، لقيت امرأة تبلغ من العمر 51 عاما من بلدة جت لقيت مصرعها جراء حادث طرق بين مركبتين قرب مدينة باقة الغربي. وفتحت الشرطة تحقيقا فيما شرع محققو حوادث الطرق بجمع الأدلة وفحص ظروف وقوع الحادث. أصيب رجل يبلغ من العمر 57 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الريني، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابات متعددة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكا كولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: الريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، مؤكدا إعداد خطة بديلة في حال فشل المفاوضات. وأضاف روبيو أن هناك تقدما في المحادثات مع طهران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما يزال بعيدا. أفادت شبكة سي بي أس نقلا عن مسؤول باكستاني رفيع بأن اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات نحو مسار مهم، وهو ما يفسر وصول قائد الجيش الباكستاني للمشاركة في هذه الجهود. وكان موقع أكسيوس قد أفاد في وقت سابق بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير توجه إلى العاصمة الإيرانية في إطار مساع للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في جهود التوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء عقد مؤخرا بين وفد يمثل أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي. قالت الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. أضافت أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالب أمريكية بالتخلي عنها، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى الحقوق المكفولة في معاهدة حظر الانتشار النووي. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتنفيذ هجوم إرهابي عقب استهداف مدرسة ثانوية بحسب التقارير. قال بوتين إن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 شخصا آخرين، فيما ما يزال 15 شخصا في عداد المفقودين. انتقدت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، معتبرة أن توسيع السيطرة الإسرائيلية والاستيطان يقوضان الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودعت الدول الأربع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات. أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة الهولندية أن الهدف من القرار هو منع أي مساهمة اقتصادية فيما وصفه بالاحتلال غير القانوني. وبحسب وكالة رويترز من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت لاحق. قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما جرى رصد عدد من عمليات سقوط مسيرات تابعة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن التفاصيل ما تزال قيد الفحص. وفي الشأن المحلي، فادت مصادر محلية

بأن مستوطنين حاولوا إدخال قرابين إلى باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامهم أحد مداخل المسجد في البلدة القديمة بالقدس. من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 13 مستوطنا بعد تجاوزهم الحواجز الأمنية ودخولهم إلى باحات المسجد الأقصى. أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة في حادث طرق وقع على شارع رقم 77 قرب بلدة طرعان. بحسب الطواقم الطبية قدم العلاج للمصاب في المكان، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح متوسطة بعد تعرضه للدهس في بيت حنينة بمدينة القدس. وبحسب الطواقم الطبية نقل الطفل إلى مستشفى هداس عين كارم لتلقي العلاج. أصيب رجل يبلغ من العمر 57 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الريني، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابات متعددة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي، والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة، معه خطوة خطوة.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في الشبكة.

0: كات كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. اضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. انتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما مصرعه جراء حادث دراجة نارية على شارع رقم 77 قرب بلدة طرعان. بحسب الطواقم الطبية، تعرض الشاب لإصابات بلغة ومتعددة، فيما أعلنت وفاته بعد محاولات إنعاش نفذت في المكان وخلال نقله إلى المستشفى. عثر على رجل وامرأة يبلغان من العمر نحو 40 عاما من دون علامات حياة داخل منطقة مفتوحة قرب الرمل وسط شبهات بجريمة قتل. وبحسب الطواقم الطبية، كان الاثنان فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات في أنحاء جسدهما، فيما أعلنت وفاتهما في المكان. أصيب طفلان يبلغان من العمر نحو 12 عاما بعد تعرضهما للدهس في بلدة دير الأسد. وبحسب الطواقم الطبية، نقل الطفلان إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، أحدهما بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في جسر الزرقاء. وبحسب الطواقم الطبية، نقل المصاب إلى مستشفى هلال اليافية وهو يعاني من إصابات نافذة. في جريمة منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة بئر السبع، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حاولوا إدخال قرابين إلى باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامهم أحد مداخل المسجد في البلدة القديمة بالقدس. من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 13 مستوطنا بعد تجاوزهم الحواجز الأمنية ودخولهم إلى باحات المسجد الأقصى. قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما جرى رصد عدد من عمليات سقوط مسيرات تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن التفاصيل ما تزال قيد الفحص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، مجددا تأكيده أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وجهت لإيران ضربات قاسية، مشيرا إلى أن بلاده تطبق تجاه طهران سياسة مشابهة لما قامت به في فنزويلا. أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت الوكالة أن زيارة منير لا تعني بالضرورة وجود تفاهم نهائي أو مؤكد بشأن الإطار الأولي لأي اتفاق محتمل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في جهود التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء عقد مؤخرا بين وفد يمثل أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتنفيذ هجوم إرهابي عقب استهداف مدرسة ثانوية بحسب التقارير. وقال بوتين إن الهجوم الأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين، فيما ما يزال 15 شخصا في عداد المفقودين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. أعطي القوس باريها. يقال هذا المثل تأكيداً على أهمية إحالة الأمور لأصحاب الاختصاص والمعرفة وإعطاء كل مختص العمل في مجاله ليظهر الناتج بأحسن صورة. ومنه قول الشاعر: يا باري القوس برياً ليس يحسنه، لا تظلم القوس أعطي القوس باريها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. أما نجمها هو ملحن، ممكن نقول كمان مثل صايغ الذهب، بفصل كل قطعة ذهب من ألحانه بكل تفاصيلها وبلبسها للأصوات اللي بيختارها. لحن الكبار تميز بالتحيز والمقامات الشرقية ومن التخت الشرقي، بس كمان جدد في الموسيقى العربية. صاحب 2000 لحن يمكن أكتر، نجم كونسرت والملحن محمد الموجي، ورح نكون في الجولة من متحف ألحانه بأصوات كل مين غنى لإلهم كمان بصوته نفسه. ومثل دائما الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت محمد الموجي.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM في كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائلكم النصية أو الصوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم. نجمنا اليوم نجم كونسرت محمد الموجي فنان لحن من خلال مسيرته الفنية عشرات الألحان اللي هي أيقونة صارت في حياتنا الفنية والموسيقية في الذاكرة السمعية. كل هذا وأكثر في كونسرت محمد الموجي. وأول أغنية من ألحان الموجي هي الأصل بصوت عبد الحليم حافظ حليم، وهي عبارة عن ملحمة موسيقية في التوزيع والتلحين من كلمات حسين السيد. اسم الأغنية جبار من توزيعات أندريا رايدر، هذا المؤلف والموزع الموسيقي المصري يوناني. وقت كان هذا المصطلح شوي غريب على السمع، أندريا رايدر مؤلف وموزع موسيقي، شهد له كمان الموسيقار عمار الشريعي اللي صرح انه لو طلب منه يلحن جبار من ألحان الموجي كان ما عنده مشكلة يبطل تلحين. اما بالنسبة لأندريا رايدر هذا الموزع والمؤلف الموسيقي ارتبط اسمه بتراث عظيم من اغاني كبار الملحنين في المنتصف القرن العشرين، وكمان بالموسيقى اهم الافلام اللي قدمت أوج مجد السينما المصرية. وإذا بنرجع للملحمة الموسيقية اللي اسمها جبار، من أجمل ألحان محمد الموجي ملحمة بكل معنى كلمة، رح نسمعها بصوت صابر الرباعي الفنان التونسي اللي بكل منصات بيحكي بيقول إنه مدرسته الفنية كوكب الشرق عبد الوهاب وعبد الحليم.

تعال نسمع بصوته جبار من ألحان محمد الموجي وبداية مشوارنا مع الموجي ملحمي.

في ميزات محمد الموجة عن كثير من الملحنين في عصره انه اتبع الموسيقى التعبيرية، وهذا اللي عم نسمعه بالضبط في مقدمة جبار، فيها موسيقى تصورية كمان. هذا كان في حفل تكريم ليلة روائع الموجي بالعام 2023 في الرياض.

0: أبو صابر الرباعي جبار من ألحان محمد الموجي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كتير قصص كانت ما بين محمد الموجي وحتى بداية عمرو دياب. تخيلوا كان في قصة واجتمعوا عليها حلمي باكر كمان الموسيقار الكبير واللي كان بلجنة الإسلام.

0: الاستماع للإذاعة قبل ما يعتمد عمرو دياب، ما كانش فيه هيك توافق كامل على صوته، وهذا سبب لخلاف بسيط. وحتى في تصريح لعمرو دياب بيقول يعني الموجي مين هو تيعطي أراءه بأصوات الشباب؟ كانت الأغاني الشبابية هي اللي دارجة في أوائل التسعينات، ممكن نقول 90-91، حتى لدرجة أنه قارن أغنية عمرو دياب وأغاني اللي بلش فيها بأغنية محمد عبد الوهاب آخر أغنية قدمها. وهون كان هيك شوي انزعاج من محمد الموجي. وأما عن كواليس، تعال نسمع هيك شوية كواليس شو صار بين حلمي باكر، محمد الموجي وعمرو دياب.
1: أنا خدت جايزة الجراند اللي هي ميوزيك أورد، قلت له مبروك وفرحت، وجي خدها بعديها اللي هو أكثر مبيعاتا إلا عمرو دياب. دخل الإذاعة عشان يعتمد، فاللجنة رغم رئاستي ليها إلا إن كان جنب مني أستاذي محمد الموجي، في أساتذة يرعبوا أسماء لو أقولها، وكانت اللجنة فوق 21 عضو. فاللجنة اختلفت على الصوت، جالي وجد الحكيم كان رئيس الإنتاج المركزي، قال لي هنعمل إيه ده ليه شهرة ونجاحات بتاع. قلت له أنا هعمل ميكس تاني للأغنية، دخلت المالتي تراك حطيته وعملت له ريفيرب، يعني عومت الجو وخليت الموسيقيين يحضنوه وهو بيغني. والريفيرب دي لعبة قبل ما يتعامل الأوتوتيون والحاجات دي كلها. وجينا قلت لهم يا جماعة في غلط في الشريط، نسمع الشريط. فسمعنا، فاللجنة قالت الله ده، قلت لهم أنا قايل لكم بتاع. فالموجي بص لي كده وقال لي جملة، قال لي يا ابن الكلب عملت اللي أنت عايزه.
0: عمليا حلمي بكر الموسيقار الكبير كان مع اعتماد عمرو دياب في الإذاعة، أما محمد الموجي كان ضد، وبخدعة هيك في تقنية صوتية أخذ الأغاني الأغنية اللي اعتمدوها في الإذاعة، رجع عمل ميكس من جديد وأضاف هيك تقنية الريفيرب على صوت عمرو دياب، وفجأة انقلبت الآية واعتمد عمرو دياب. وزي هيك حكينا عن الخلاف اللي كان عمرو دياب حكى انه أغنية عبد الوهاب الأخير اللي قدمها هو كان مركز أول، من غير ليه كانت المركز الثاني اللي كانت من ألحان طبعا عبد الوهاب. بس طبعا عمرو دياب حكاها، ما فيش أي معطيات بتثبت هذا المعطى وهذا الرقم. اسمع هيك، بنرجع لمحمد الموجي، في كمان فنانين كبار غنوا الحان الموجي مثل صوت فايزة احمد، مولودة اصلا في صيدا اما الجذور في سوريا، وصولا الى القاهرة والفن اللي فيها تقدمت للإذاعة المصرية كمان، وقدمها وقت الإذاعي صلاح زكي باول ظهور، وتلقي بعده بالموسيقار محمد الموجي، بيخلقوا خط غنائي بيشبه فايزة أحمد. أما شو رح نسمع لفايزة أحمد بصوت الفنانة زينة عماد، يما القمر على الباب، هالأغنية اللي قدمتها زينة عماد لفايزة أحمد من ألحان محمد الموجي. تعال نسمعها ونكمل أنا وياكم في كونسرت.

0: هاي كانت زينة عماد يما القمر على الباب غنت لعمتي فايزي
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: ومن أغنية فايزة أحمد يما القمر على الباب رح ننتقل لأغنية طلبتها مستمعتنا انتصار أبو ريم من سخنين. شكرا لمشاركتك في البداية وطبعا أغنية قارئة الفنجان هاي ملحمة كمان. بس اللي بقدر أقوله إنه في العام 1976 في نادي الترسانة غنى الفنان الراحل عنا عبد الحليم حافظ من ألحان الموجي. بالعام 1977 غنى للشاعر السوري طبعا نزار قباني قارئة الفنجان وعملت مشاكل كتير هالأغنية ما بين تغيير الكلام, بس في النهاية أداها عبد الحليم حافظ. يمكن واحدة من أواخر أغنياته اللي أداها مع المسرح, بس هيك رجعنا لإلها الفنان حازم الشريف كمان فنان سوري نجم أرب آيدل إذا متذكرينه من الحلقات المباشرة غنى قارئة الفنجان. بهدية لكل مين طلب هالأغنية, تعال نسمعها ونستمر أنا وياكم في كونسرت. ابعتوا لي كمان وكمان اختيارات.
2: جلست

التنوع في الموسيقى الشرقية من محمد الموجي هو اللي ميز هاي الأغنية، بالإضافة طبعا وبالأساس كلمات هاي القصيدة لواحد من الأنماط الموسيقية اللي كانت تغنى بالزمانات، ورجع كمل هذا الخط الغنائي كاظم الساهر أبو وسام بكل قصائد نزار قباني بعد هيك.

حازم الشريف، نجم عرب ايدل، بغني عبد الحليم حافظ من ألحان محمد الموجي، نجم كونسرت، كلمات الشاعر.

0: كم من مقام وقام نقل حازم الشريف بهذا اللحن العظيم لمحمد الموجي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين مع العندليب كمان اللي غنى كتير من ألحان محمد الموجي. بيقولوا بين 41 لل 50 لحن قدموا الموجي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وبصراحة أجمل أغاني العندليب من ألحان الموجي اللي أنا شخصيا بحبها، وكان أول تعاون بيناتهن صفيني مرة، قولي من كلمات سمير محجوب وألحان طبعا محمد الموجي. نجمنا لهالكونسرت غناها حليم، والطريف إنه اللحن كان معروض على مطربين كبار وقتها ورفضوا، لكن الموجي وقتها أصر. أول مرة انغنت العام 1953، والصدمة الجمهور صفر لأنه الإيقاع كان جديد على الجمهور المصري، رومبا لاتيني مختلف عن الطرب اللي كانوا متعودين عليه من سيد درويش حتى كمان عبد الوهاب قبل موضوع التغريب في الإيقاعات والموسيقى. بعدها بفترة قصيرة وفي حفل عيد الثورة تقدم حليم على المسرح بدعم من يوسف وهبي الفنان الكبير وغناها من جديد، وهالمرة نجحت نجاح كاسح. من هون تحولت صفيني مرة من أغنية مرفوضة من الجمهور في بداية مسيرته لثورة غنائية مصرية خارج عن المألوف بنقدر نقول، وكأنها بترسم بداية نجم جديد اسمه عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. أما عن هذا الثنائي اللي جمع بين حليم والموجي، نقدر نقول إنه بلش حليم شهرته على يد محمد الموجي، وكان نجاح صفيني مرة محفز كتير للاثنين للاستمرار بالتعاون مع بعض. فاستمر حليم بالغناء من ألحان الموجي لوقت كتير كبير، ومفاجأة إنه هذا اللحن في استخدام المقدمة الموسيقية فاجأ فيه هيك الموجي، فاجأ فيه كتير من الملحنين بهداك العصر. وعلى فكرة راح نسمعها بعد شوي، احنا من كل الأغنية ممكن نكون حافظين بس المقدمة والبداية تبعت الأغنية، أما الأبيات شوي غريبة علينا. وأنا بوقت من الأوقات في كونسرت لما عرضت الأغنية كلها فجأة بسمع في البيت الأخير لحن متطابق شوي مع ملحن بركات أغنية ولا مرة كنا سوا. رح نوصلها أنا وياكم مع بعض، رح نسمع من أنغام الصوت الرائع أنغام بتغني صفيني مرة، وهذا اللقاء المختلف بوقتها. تعال نسمع مع بعض ونستمر.

لكل من بطلب على ذوقي أغاني، بما أنه هيك محمد الموجي أتحفنا بتنوع كتير رائع ما بين الشرقي والغربي كمان، أنا بهدي هالأغنية لكل من طلب من ذوقي. مستمعتنا من الشمال مهدى لإلك صفيني مرة. مكملين أنا وياكم في كونسرت، ابعتولي كمان وكمان اختيارات. أنغامي

من كلمات سمير محجوب وألحان طبعا محمد الموجم، غناها أول مرة بالعام 1953 الأندري بالأسمر صفين مرة، أول تعاون بينه بين محمد الموجم

0: كونسرت مع الياس مرجي.
1: ها كانت الفنانة أنغام بأنغام صوت، غنت صفينة مرة، كرمت فيها كمان عبد الحليم حافظ، كمان محمد الموقم، كمان صاحبي الكلمة اللي كمان مرات هيك منحس إنه مش موجود معنا في الصورة، بس صاحبي الكلمة هو سمير محجوب الشاعر الغنائي. هاي كانت هيك فقرة سمعنا فيها تنوع موسيقي رائع بصراحة. لما بلشنا الحلقة مع جبار، بعدها سمعنا كمان يم الأمر على الباب، كملنا كمان وكمان بأغاني لعبد الحليم، شفنا تنوع بين الشرقي والغربي، بس التنوع هذا برز كتير في ألحانه اللي قدمها لكوكب الشرق أم كلثوم. وراح نكمل من عند هاي المحطة اللي بتجمع الموجي مع كوكب الشرق، وبعد نجاح أغاني مع حليم كأنه لأم كلثوم بالبصمة في نجاح الموجي أكتر، لما غنت من ألحانه كتير من الأغاني، ومنهن طبعا إنما للصبر حدود. تعرفوا في قصة وكواليس رح نسمعها بعد شوي بصوت ذكرى، فنان ذكرى الراحلة عنا طبعا، رحلت عنا بال2003 بس غنتها بطريقة كتير كتير رائعة، من أجمل الأصوات اللي غنوا لأم كلثوم طبعا الفنانة ذكرى. للصبر حدود لها قصة، والبداية من عام 1963 لما كان في اتفاق بين أم كلثوم والملحن محمد الموقي على تلحين أكثر من عمل، من بينها طبعا مشروع أغنية الصبر حدود. كان الاتفاق أنه الموقي يسلم اللحن خلال فترة متفق عليها، بس صار في تأخير من الموقي، وهنا أم كلثوم بعد التأخير المتواصل رفعت قضية على الموقي بسبب هذا التأخير، بسبب التزامات أكتر، يعني التزامات واتفاقيات ومطالبات لأم كلثوم. بتعرفوا في كتير نقاط كانوا المفروض تتنفذ وما كانتش موجودة، بس هذا اللي صار. أم كلثوم قادت محمد الموقي بحوالي 800 جنيه. أما عن الموقف المشهور للموقي في المحكمة لما القاضي سأله ليش ما خلصتش اللحن بالوقت، جاوب الموقي في رده، واللي صار تاريخي بعد هيك، إنه بقول للقاضي التلحين مش ماكينة، التلحين مشاعر وأحاسيس وبدها وقت، خصوصا لما يكون اللحن لأم كلثوم. القاضي بالنهاية حاول يصلح ما بينهم، تم الصلح لاحقا، والموقي كمان كمل تلحين ونجحت الأغنية نجاح كتير كبير. بس في موقف صار ما بعد اللقاء اللي كان في المحكمة، اللقطة الإنسانية بناتهن بعد القصة، لما راح الموقي يعاتب أم كلثوم قالها يا ست وجاوبته عمليا أم كلثوم بتقول له إنما للصبر حدود، لما حكى لها وبعاتبها ليش رفعت علي قضية، وصارت هاي الجملة هيك مشهورة كتير. تعال نسمع بصوت ذكرى محمد إنما للصبر حدود.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: كانت ذكرى محمد غنت المقطع الأول من هالأغنية، بس بصراحة الأغنية من قدمها حلوة وفيها هيك انطباع الشرق كتير كتير واضح في نغمات الموج بهاي الأغنية، والتحدي ما بين صفينة مرة وجبار لا ما تصبرنيش بوعود. تعال نسمع شيرين عبد الوهاب كيف غنتها بالمقطع الثاني اللي كلياتنا منحبه ومنغنيه.

اللي حبيت أقوله بس الفرق ما بين التسجيل سمعناه بصوت ذكرى والتسجيل اللي لسه عم نسمعه بصوت شيرين عبد الوهاب 20 سنة. أما الأداء هو بأخذ من اللحن لحن الأغنية. شوف كيف اللحن بعطي الانطباع وبعطي العرب حتى، والمساحة الصوتية تأخذ راحتها وتغني بقمة من السلطنة. شيرين عبد الوهاب اللي رجعت بهتات جديدة عم بتغني الموجي.

شيرين عبد الوهاب. مظبوط رجعت لنا هيك بالفترة الأخيرة بأغاني خاصة جديدة بصراحة كتير حلوة. هذا التسجيل من العام 2023 حاولت فيه بوقتها أداء هاي الأغنية على مقام الرست. أغنية صعبة بصراحة.

0: وردة أغنية أكذب عليك. أما قصتها هي أول شيء من كلمات مرسي جميل عزيز، الحان طبعا الموجي. بعد ما رجعت وردة لمصر طلبت من الموجي وحكت له حجزت لك في فندق بتروح عليه عشان تنجز اللحن. أما الطريف في الموضوع إنه وردة وقفت على باب الغرفة بودي جارد لحتى الموجي يضل بالغرفة ويخلصها. هذا اللي صار، ملحن أكثر من 2000 أغنية لحن من أجمل ألحانه لوردة الجزائرية. بصوت عبير نعمي رح نسمع أكذب عليك من المقطع الأخير.
1: أعرف كان أجمل شيء في حياتي

سريعا سريعا على أنغام عبير نعمي ومحمد الموجي. بختم كونسرت نجم كونسرت لهي الحلقة محمد الموجي، هذا الملحن المتنوع والرائع الشرقي والغربي بنفس الوقت. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة أقولوا لهم الموسيقى بنفهمها وبفهمها كل الناس بنغمات محمد الموجي كمان.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكتر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.

0: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: Hot like chocolate.
1: Like a...
2: Oh, sorry,
3: that was...

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764

0: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7.

ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

حزينة دان عمري ما ما ووا يا وا عدينا يا شوق

0: Genau, Adrian.
1: Du sagst.